0: Radio Oxygen FM.
1: صوتك
0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
2: اشرح.

تذوي لي شموعه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولة باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيّة

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيها ومعدل الموجة وتستنى فيها، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انت في الحياة بتسعى، الدنيا كلها تسعى لك. خلي رمضان السنة دي ببرزق.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي، نواصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
2: قبص من الايمان. قبص من الايمان.
3: اوفي اكسجين افام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم ان شاء الله كله خيرات كله بركات، يومكم اسعد الايام. ألف تحية كبيرة برشا لكل متتبعي إذاعة أكسجين أفهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. حيو مستمعينا الغاليين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبال ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حيو على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا نسرين براهمية، أخوها محمد أيضا براهمية، ما ننسوش صديقي الغالي سي نبيل بو نسرين ومحمد، وربي إن شاء الله يفضل له صغيراته ويفضل له العائلة متاعه. أيضا معنا ألفة جندوبي عوطف العوني وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. قل لكم إن شاء الله يومكم طيب، يومكم كله صحة وعافية، كله محبة، كله إخلاص لله سبحانه وتعالى وإخلاص لهذا الوطن اللي أفضله علينا لا تحصى ولا تعد. في هذا اليوم الأحد 2 أوت 2026، 18 صفر 1448، التوقيت 6:42. كما عودناكم يا عظيم، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. مستمعين الأوفياء، كنا نعيش على أمل، على أمل أن كل شيء سيصبح جميلا ما دام لنا رب يقول كن فيكون. ربي إن شاء الله يعطينا الأوضاع تولي ديما طيبة، وربي يحولنا من حال إلى أحسن حال، وربي يحفظ لنا بلادنا ويحفظ لنا أيضا كل ولاة أمورنا، يوفقهم ربي لما فيه خير البلاد والعباد. وإحنا قصدي ربي في تاريخ، فما ناس تخدم على رويحها، فما ناس ما عندهاش أحد وعطلة، ديما العمل متواصل. ربي يكون في عون الجميع. وإحنا راكبين في وسيلة نقل، وإلا نسوقوا في كرهبة سيارة ولا في رواج أيضا قاعدين قاضي ربي للطريق، ما ننسوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. أيضا نحاول نحترمه ونلتزم بإشارات المرور، على خاطر قد ما تحترم إشارات المرور هذاك الكل ضمان لكنتي والناس اللي راكبين معاك والناس أيضا اللي قاصدين ربي معنا في الطريق. قصة صغيرة برشا، واحد من الخيال من الناس تخلى على الإمام الحسن البصري. هذا قال له يا إمام، قال له يا شيخ، هاي المطر ما عادش فما وما عادش تصب. إيش قال له الشيخ الإمام الحسن البصري؟ قال له استغفر الله، استغفر ربي تو يعطينا ربي الحل، ربما يعني يعطينا المطر. وهكاك خرج الرجل هذاك، تخلى رجل آخر قال له إن زوجتي لا تنجب. قال له يا شيخنا يا إمامنا، أنا معرس عندي مدة وما سماش صغيرات. عاود تجاوبه الإمام الحسن البصري، قال له استغفر الله، استغفر ربي أيضا. وقصد ربي كراجل الثاني ذاك. بعد ما خرج كراجل الثاني ذاك، تخلى رجل آخر ثالث قال له إني أشكو الفقر. يا شيخنا يا إمامنا، راني أشكو من الفقر. وكما قال أحد الصحابة، قال لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي. جاوبوا الشيخ والإمام الحسن البصري، قالوا استغفر الله. قال أحد الجالسين، واحد من الجماعة القاعدين مع الإمام، قالوا عجبنا لك يا إمام، أكلما دخل عليك رجل يسألك حاجة؟ قالوا كل ما يدخل بحذك رجل يسألك على حاجة تقول له استغفر ربي. فقال له ألم تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله تعالى، هذه كلها ثمار الاستغفار، مقرب من ربي أكثر. فهم دو قاعدين في بقعة، حتى في جامعة وغيرها تسمع ناس يحكيوا في كل مواضيع الدنيا، هاي الدنيا غليت، هاي المعيشة غالية، هاو الفريق الفلاني أو كذا. يا إما نقرأ القرآن وإما نستغفر ربي. كي نستغفر ربي فما برشة ثمار نجنيوها بإذن الله تعالى، خاصة كتب النية، النية صادقة والنية طيبة. وركزوا في الجامعة مع أداب المسجد، ما نشوشوش، ما نعملوش فوضى، ما نضحكوش، خذ بلايستك اقرا قران، فما سبح غاديك خذ سبيحه وسبح، اذكر ربي، استغفر ربي ايضا بخذت ربي، ربي يحول الحال متاعنا من حال الى احسن حال. فما حكيم قال لنا كن في الدنيا كعابر سبيل واترك وراءك كل اثر جميل، فما نحن في الدنيا الا ضيوف وما على الضيوف الا الرحيل. كلام حلو برشا، مزيان برشا. ربي يرحم ابائنا وامهاتنا والناس اللي عندهم افضل علينا، انتقلوا للرفيق الاعلى، واللي عنده ابوه وامته حيين ربي يفضلهم له، ربي يمتعهم بالصحه والعافيه. وايضا نقول ربي يحمي بلادنا كما قلنا من كيد الحاقدين والحاسدين. والف تحيه المجتبى الحليوي ذي من المستمعين الاوفياء من الحتحات، هو وكل مستمعين الرائعين، تحيهم تحيه كبيره برشا. ونقول لكم دمتم في رعايه الرحمن مع أروع فقرات
2: قبس من الإيمان.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة ذي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكيكة كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: شيء
1: أحلى سباح على أكسجين فرن. أحلى سباح.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فرن بالصوت العالي. تحبك
3: الراديو أكسجين فرن.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، تحيه كبيره الكل حد قاعد يسمع فينا ومعدل موجته على موجتنا. صباحكم احلى واسعد الصباحات، تعدوا ديما موجتكم وتسمعوا كان برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند. ان شاء الله يا ربي الصباح هذا يتعدي لكم احلى واجمل الصباحات للساده المستمعين الكل. قدو برونشي معنا، متواصلين معاكم لحظات مع الفاصل الاشاري ثم راجعين ومتواصلين.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. يا غورد ديليس، جلاسي المنفعه.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
6: اصنيعي وتبع الضمان
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كوانيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniabet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 والا 27-957-623.
0: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في غام مغيني اسكالوب دو بولي مغيني.
10: تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزادا تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
12: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
13: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
14: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
13: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا تو مع عادل موجتو على موجتنا. سعد الله صباحكم بكل خير من جديد. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد التحق بنا تو. الموجه معدله كان على موجة إذاعة أكسجين أف أم. نقول في بداية هذا الصباح، اللهم في صباحنا هذا نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تيسر لنا أمورنا، وتشرح لنا صدورنا، وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي وأحبتي، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك، وقلبا سعيدا، ونفسا مطمئنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا. اللهم إنا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، نعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
12: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وملكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مرحبا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل حد التحق بنا طوى. الموعد كالعادة يتجدد في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند، برشا فقرات تستنى فيكم. ما عليكم كان تعدل الموج علينا وتسمعونا.

0: بن زرت. وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بن زرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. مهرجان بن زرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

0: و80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع بوب ستار العرب الفنان اللبناني رامي عياش، الثلاثاء 4 أوت 2026. أسعار التذاكر 30 دينار و 50 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من 7 للنص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا مرحبا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل. دونك اليوم لحد 2 أوت 2026، مهم برشا وإحنا نعرفوا حالة الطقس والوضعية الجوية، هذا الكل أكثر نتعرف عليه في ميتيو.
4: ميتيو
5: ميتيو
4: ميتيو.
3: دونك حسب المرصد التونسي للطقس والمناخ، المرصد التونسي للطقس والمناخ يقول انه حاله عدم استقرار على بعض المرتفعات الغربيه، فما ارتفاع في درجات الحراره ببعض الدرجات اليوم 2 أوت 2026. سينوز اذا كيف كيف فما حراره هكا اسبوعيه على ارتفاع 2 متر من 3 أوت حتى 10 أوت في منطقه معناها جنوب غرب اوروبا. زاد المناطق هذه باش تكون معنيه بارتفاع في درجات الحراره الفتره القادمة، سخطون وزادة صار حديث انه فما كيف خلينا نقولوا احنا ايامات خير وايامات متاع امطار جاية القدام. دونك خاصة من 24 لـ 31 أوت 2026، دونك فما خلينا نقولوا احنا متوسط الامطار، والمثال الاوروبي يتحدث انه فما امطار قادمة لتونس من 24 لـ 31 أوت 2026، وين رسم معناها تونس باللون الأخضر، وتشير الألوان الخضراء إلى أمطار أعلى من المعدل الطبيعي، بينما تشير الألوان البنية والبردقالية إلى أمطار أقل من المعدل الطبيعي، أما اللون الأبيض فيعني قرب المعدل الطبيعي. دونك تونس الحقيقة في الخريطة مرسومة باللون الأخضر، وهو ما يشير إلى أنه فما أمطار أعلى من المعدل الطبيعي. نعود نذكر من 24 لـ 31 أوت، سينو الفترة زادة القادمة من 3 أوت حتى 10 أوت. الخريطة هذه متاع المثال الأوروبي رسمت مناطق من تونس، خاصة وسط تونس رسمتها باللون الأحمر، ويشير اللون الأحمر إلى درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمنطقة شمال إفريقيا، خاصة تونس والجزائر تشمل وتمثل شذوذ حراري موجب، ما يعني طقس أكثر حرارة من المعادلات الموسمية. المناطق هذه نعود نذكر بشكون في وسط تونس، ومناطق شوية كيف زادة معنية بها الجزائر وولايات جزائرية. سينو كما قلنا زادة كيف فما بالنسبة لليوم حالة عدم استقرار، وفما ارتفاع للحرارة ببعض الدرجات اليوم لحد 2 أوت 2026. سينو أبرز زوز نقطتين قلناهم اليوم، اللي هو من 24 حتى 31 فما أمطار إن شاء الله في شهر أوت، ونحكي وزادة كيف على من 3 حتى 10 أوت فما حالة متاع ارتفاع درجات الحرارة باش تكون في وسط تونس والمناطق المعنية بها. هكا نكونوا الحقيقة حاولنا أعطيناكم لمحة شاملة على أبرز التوقعات للفترة القادمة. أقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم متين اللحد.

0: راديو أكسجين FM.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين FM إذاعتكم. أكسجين FM إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين FM بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company، تنور لك حياتك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

الاغنيه هذه اليوم تسمعوها على ركح مهرجان بنزرت الدولي. نحكي على ديو كبير برشا يستنافيكم اليوم. هذا هو مرتضى والشامي يستنافيكم اليوم. الزوز الثنائي هذايا باش يكونوا حاضرين في ركح مهرجان بنزرت الدولي. سهره كبيره برشا. دايوغ الشامي احضر اليوم منذ قليل بنزرت وحضر لتونس وقال انه وصول المطار تونس كارتاج وكان قابل مرتضى وكانوا عملوا فيديو وكانوا تحضروا وحكي وقالوا انه السنة فينا الليلة حفلة يسر مزيانة للزوز ثنائي المرعب اللي نحكيه على مرتضى ونحكيه على الشامي. اليوم تلقوهم على ركح مهرجان بنزرت الدولي. اكيد بيش يغنيوا ديو زوز مع بعضهم. بيش يكونوا حاضرين بغنية مزيانة برشا وبش تكون حاضرة لايف. ربما بيش تسمع لي اول مرة. اكيد فما بروفة كبيرة صارت دغنية غاما بين مرتضى وبين الشامي. دونك الحفلة هذه الحقيقة من المنتظر انها تحقق سكسي كبير ونجاح كبير. ونعرفوا عم ناول مرتضى وكان وحده في السين وكيف زاد الشامي كان وحده في حفلة. دونك الزوز كانوا حاضرين وكانوا حقوا نجاح كبير في مهرجان بنزرت الدولي. الشامي عم ناول حفلته في بنزرت كان تحديث برشا صحف ووسائل الاعلام اللي تحدثوا على السكسي متاع الحفلة متاعه وكيفاش برشا ناس كانوا حاضرين وكانوا متأثرين خطر برشا كانوا يحبوا برشا الشامي. دونك اليوم باش تلقاو الشامي على ركح مهرجان بنزرت الدولي كي تحضر بالغنيات الجديدة متاعو زادا كيف الغنيات القديمة متاعو. مرتضى كيف أكيد حاضر بغنيات جديدة وحاضر زادا بالسكسي اللي محقو. دونك هذا وأكثر إن شاء الله باش تلقاوه اليوم. دايوغ برشا سهرات تستنى فيكم برشا جو جميل يستنى فيكم. هذه نبذة من اللي يستنى فيكم اليوم الهتافات بتاع الجماهير للفنان الشامي. دونك نسمعوا له غنية طوى نسرين دونك دكتور. مش نسمع غنية دكتور زادا كيف حققت نجاحات كبيرة على اليوتيوب. ما تنسيوش اليوم حفلة مرتضى والشامي.

60 دينار و 80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أكسجين أفام.

0: البلاد وين لمت التوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كانت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل حد يسمع فينا مع درموشتو على موجتنا، مرحبا بالجميع، صبحوا على كل مستمع اختار انه يبدأ صباحه معنا ويسمعنا. نحكيه على 7 أوت وهو اليوم العالمي اليوم اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية. ان شاء الله نحتفلوا به اليوم هذا يوم 7 أوت، دونك نحتفلوا بليتو بالاسبوع العالمي للرضاعة. دونك باش نحكيه الموضوع عليه باكثر تفاصيل وكيفاش تجهز له هاليوم هذا والاسبوع هذا. المندوبية الجهوية لديوان الاسرة والعمران البشري فرحانين برشا يكون حاضر معنا الدكتور محسن البوبكري المندوب الجهوي لديوان الاسرة والعمران البشري ببنزر. صباح الانوار، مرحبا بك سي محسن.
2: صباح الخير، مرحبا مستمعي اوكسجين اف ام. الصحه مناسبات شفتوا عاوتونا جماعه انكم المناسبات الصحيه دونك ديما حابين عليها بعثات حتى احنا كده نساو تفكرونا فيكم. صحه
1: ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. هذا دورنا كاعلام جهوي سينا نحكيه على اسبوع مهم، اسبوع الرضاعه الطبيعيه، ربما دوركم هنا باش يكون مهم برشا وجوهري انكم تشجعوا اليوم الامهات على الرضاعه الطبيعيه. سي محسن
2: يعطيك الصحه، شكرا. هي كل عام تحتفل دوله تونسية دونك تحتفل في العالم مش دوله تونسية، العالم كامل وتونس تحضر وزاره الصحه والديوان الوطني.
1: سي محسن باش نسمعك مليح باش يسمعوك مليح السادة المستمعين، لو تسمح تبعد لي شويه على الحس دونك خلي لك الوقت وتبعد على الحس. ونعاود نذكر بالاسبوع العالمي للرضاعه اللي باش يكون ان شاء الله نهار 7 أوت 2026، وديما نحتفلوا به الاسبوع هذا الاسبوع العالمي للرضاعه، يوم مهم برشا هذايا. دونك ديما تتجهز له المندوبيه الجهويه لديوان الاسره والعمران البشري باش يحكينا عليه باكثر تفاصيل سي محسن البوبكري. ونتندو يكون حاضر معنا ومن غير حس. سي محسن الامور باهيه تو
2: بعد شويه على الحس؟
1: تري تري بيان. باه تفضلي.
2: قلت لك تحتفل الدولة التونسية دونك هي كلها دونك وزارة الصحة ديوان وطني للعمر البشري دونك كل عام كما العالم كامل باحتفال بالاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. دونك تعرف والاحتفال هذه موجهة لزوج اطراف، الطرف الاول هو المؤسسات والدول دونك والطرف الثاني للمعني بالامر بيدو. طرف المؤسسات والدول هي فرديك عبرة قوانين مشاريع كما عمل دولة تونسية ولات في بالك الكونجي دو ماتيرنيتي ولات 3 أشهر كتبت عندها زوج غاز ولا 4 أشهر دونك عند ساعة الرضاعة في الوقت بتاعت المرأة عندها حتى ساعة من زمان بالوقت نتاعها الرضاعة صغيرة، هذه كل تشجيع للرضاعة الطبيعية. تعرف الرضاعة الطبيعية عندها سيرتو 3 جوانب مهمة جدا جدا جدا يلزم الناس تفهمها سيرتو باش نحاولوا نصلحوا بعض الأفكار المغلوطة. الأفكار الإيجابية أنه الرضاعة الطبيعية أول حاجة المصلحة فايدة كبيرة للأم، أنه أحد الأسباب الرئيسية الطبيعية للوقاية من سرطان الثدي، هذه حاجة. حاجة تانية أنه هو غذاء متكامل وأحسن غذاء للصغير في بداية حياته في 6 أشهر الأولانيين ما نسحقوش حتى إضافة نكتفيه بالحليب تاع الأم دونك تكفيه غذائيا وتكفيه للمناعة نتاعو أنه كي يخرج من عند أمه ما عادش عنده حتى مناعة قبل من الكوردون أمبريكال تقص الكوردون أمبريكال ما عادش عنده مناعة. دونك والحاجة الثالثة هي الروابط العلاقة ما بين الأم وصغيرها. على قد ما صغير يرضع حنيني ويلقى في حملة أمه ويرضع في أمه على قد ما تكون علاقة، حتى دراسات أمريكية أثبت أنه الجرائم في وسط العائلة أقل وقت تكون سمحني صغير رضع عند أمه.
1: مهم برشا
2: هذه يعني صح. الأفكار المغلوطة اللي نحاربوا فيها أنه ليه سيب عليك مطبع صغيرة كانوا صغير صدرك يتبدل شكله وراء وما نعرفش نواره ليه يا دايره وزيد حاجه اخرى دونك انه الام تقولك ما عنديش حليب، مش صحيح انا ما عنديش حليب راه ربي انفوسيس في صغير تعبط من كرشك ولد ولا تبعي راه الحليب اوتوماتيكمون يتكون مع صغير بطبيعته. تطور مع تطور صغير في الكرش مع تطور الصدر ياخذ الفورمه نتاعو يصنع الحليب بطبيعته. هي شو مطالبه؟ مطالبه الام اللي ترضع صغير على قد ما ترضع صغيره اكل الميكانيزم هذاك السفي صغير يحط الصدر الام ويحاول يرضع هذيك ديجا ستيميلاسيون باش الصغير الصدر يعمل حليب. حاجه اخرى المراه مطالبه بالنظام الغذائي زاد متوازن مش ما تاكلش وما تشربش يعطيك الصحة. دونك هذيك الإشكالية أنه مطالبة بنظام غذائي وتطلب يستوى إخصائيين غذائيين موجودين في المراكز أكثر مراكز الصحة موجودة فيهم ومجانا أون بلوس. دونك باش تنجم تاخذ المعلومة في الفترة تاع الحملة نتاعها تاخذ المعلومة من عند إخصائية غذائية من عند الطبيب من عند القابلة تعطيها المعطيات دونك تعطيها معطيات كامله وقت يطول الطاقه روحها ديجا عندها معطيات مسبقا باش ما تحش في الافكار المغلوطه اللي كنا نحكيوها.
1: اكيد اكيد مهم برشا مهم برشا اكيد ومهم المعلومات هذه انها توصل لكل الامهات اللي قاعدين يسمعوا فينا سي محسن.
2: ياك صحه بالضبط احنا ديما موجه الامهات حمايه للصغيرات نتاعهم هذيك مبيره واسمعوا نحكيو لكم فيه راهو نتاع مش نتاع مش نتاع نتاع دراسات نتاع عشرات السنين دونك 30 40 سنه يخدموا على الظاهره هذيك دونك تلاحظ ان الصغيرات اللي يرضعوا من عند امهم يكونوا اقل عرضه للامراض اقل عرضه للتشوهات من الصغار اللي ما يرضعوش من عندهم.
1: مهم برشا سينام خلينا نتعرفوا زاد على شنو البرنامج اللي حاضرين واليوم كمان دبي للاسبوع هذا يا سي محسن.
2: البرنامج هو بطبيعته دونك كيما قلت لك جاي في فتره تعطيل فتره نتاع راحه فتره نتاع عطله دونك سيرتو دونك التركيز على حملات التحسيس والتوعيه دونك من سيرتو رواد المراكز رواد اماكن التجمعات السكنيه باش نحاولوا نبلغوا الصوت للنساء دونك وديجا اوكسجين ما يقامت بالمهمه على احسن وجه دونك الناس اللي موجوده الغادي دونك سيرتو تسمع اذاعه دونك وعبر المراكز نتاعنا الموجوده دونك في كامل ولايه الجمهوريه باش نحاولوا حفظ الاخصائيين دونك في التثقيف دونك باش وصلوا المعلومه والقابل في اي مركز من المراكز دونك اوتوماتيك باش نحاولوا نركزوا المعلومه دونك كما قلت لك هذه نشاط دونك عندنا الديوان عنده فوق 50 سنه يخدم عليه دونك مش سنين دونك هذا العمل نتاعنا العادي المتواصل مش حتى في المناسبة بركة احنا ضمن الاسبوع الاذاعه ركزوا عليه اكثر كيما عملنا نكتب الروز اما العمل نتاعنا راه متواصل على مدى على طول 365 يوم نتاع العام.
1: اكيد مهم برشا نشكرك يعطيك الصحه على كل التفاصيل والمعطيات اللي قدمتها لنا يعطيك الصحه مشكور المندوب الجهوي لديوان الاسره والعمران البشري ببنزرت السيد الدكتور محسن البوبكري شكر كبير ليك شكر كبير على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. وزاره الصحه كانت ديما تتحدث مفتتح كل شهر اوت على ضروره معناها التشجيع على الرضاعه الطبيعيه وحظر ديما اسبوع حول الرضاعه الطبيعيه دونك وحاولت انها حتى تحط شعار مع بعضنا نشجع الرضاعه الطبيعيه وتحدث زاده كيف كما طرح الدكتور على فوائد الرضاعه الطبيعيه باش تكون موجوده وتتنحى هكا نوعا ما الافكار السائده والعقليه اللي ماهيش صحيحه حول الرضاعه الطبيعيه والحديث الغالط على الرضاعه الطبيعيه وركزوا اكثر على الفوائد هذه وانه الصغير يكون معناها ملي معناها يتولد وهو ماشي في منهاج الرضاعه الطبيعيه بعيدا على الرضاعه الاصطناعيه وغيره اللي هي الحقيقه باش تحميه من برشا امراض. شكرا لكم على الاستماع متواصلين معكم في برنامجكم متينه لحد متينه الويكاند.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم وتحيه كبيره كبيره لكم من الناس الكل. معدين موجتكم على موجة اذاعه اكسجين اف ام، قاعدين تسمعوا فينا ونعرف الجو الكل تلقاوه كان معانا. دونك خلينا نمشيو لاخر الاخبار والعناوين والاكتواليتي، مهم برشا نحن نمشيو الاخبار اليوم، خاصه زاد كيف نمشيو زاد الاخبار ولايه بنزرت، وخاصه زاد الاخبار الحقيقه اللي دغنيغمو دار برشا الاخبار هذه اللي باش نحكيو عليها اليوم، وباش نركزوا ديما على الاكتواليتي، خاصه زاد شبكه تونس لطرقات السياره اللي تتوج بجائزه الاكثر التزاما. دونك الاخبار هذه اللي هبطت بارح، زاد كيف رئيس غرفه منتجي المشروبات غير الكحوليه تحدث على اسعار المياه المعدنيه، وقال انه معناها رجع النسق نتاع تزويد السوق بالمياه المعلبه الى الوضع الطبيعي نتاعو. قال بعد استعاده جميع الوحدات لنسق الانتاج نتاعها المستمر، قال صار توقف معناها عدد منها لفتره وجيزه خلال الايام الماضيه، هذا كما تعرفوا الناس الكل السبب نتاعو واضح وهو الانقطاعات المتكرره نتاع التيار الكهربائي. سيدي كيف رجح امكانيه استعاده انه السوق ترجع وتاخو المسار الطبيعي نتاعها نتاع التزويد بالمياه المعدنيه الطبيعيه، قال في الايامات القليله القادمه وبدايه الاسبوع المقبل، وشد ارتباط هذايا بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك. دونك الموضوع هذايا رهينة عدم انقطاع التيار الكهربائي، وزاد كيف ترشيد الاستهلاك وما نشوفوش اللهفة، راهو الماء موجود من غير بالحق ما تتقلقوا، حسب ما تحدث عليه رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، قال راهو الماء موجود ورجع للتزويد بالنسق الطبيعي نتاعو، مي جوست خاطر صار اضطراب صغير وقت اللي القصاصات نتاع التيار الكهربائي اللي عشناها دغنيغمون الناس الكل، اكلي ربما الناس اللي قاعدة تبيع في الماء تخاف انه تزيد تنتج اكثر، لربما يطول معناها قصان الضوء ترجع الازمه، سينو بعد ما ما عادش معناها القصان نتاع الضوء انخفضت درجات الحراره بطبيعه الحال تحدث وقال انه الاستهلاك والانتاج باش يرجع بطريقه طبيعيه ابارتير من الاسبوع المقبل، وقال انه الماء متوفر في مختلف المحلات ولا داعي للهفه. سينو نمشيو لغرفه تجار الدواجن اللي الحقيقه الايامات هذه عندها ما تحكي، خاصه انها تحدث وقال أنه قريبا عندها جلسة مع وزارة التجارة باش تطرح مجموعة من المحاور. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم نفزاوي، قال أنه جلسة باش تنعقد الأسبوع القادم على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، سعي فيها لبحث وضعية قطاع الدواجن اللي يضم ثلاثة من الداخلين وهم المنتجين المزودين وتجار التفصيل، واعتبر أنه أي إخلال على مستوى واحد من الأطراف ذو ما يؤدي إلى إضمحلال المنتج والقطاع ككل. تحدث وقال ان الوزاره وزاره الفلاحه قاعده تتبع في التطورات نتاع القطاع عن كثب، في ظل توجه الغرفه اليوم انها تطرح حده ملفات تهم المدخلين وفي مقدمتها الاحتكار والتجاوزات في بيع البيض، هوامش الربح المتباينه اللي تتوزع بنسبه 20% للفلاحين، 15% للمزودين، وبين 15% و20% لتجار التوزيع. قال انه اعاده هيكله منظومه البيض تتطلب فتره زمنيه محدده على عكس منظومات أخرى، وقال أنه أهمية وضرورة أنه يصير حصر أعداد تجار تجزئة وتصير زادة كيف توفير قاعدة بيانات رسمية خاصة بالقطاع لتسجيل أماكن عمليات الذبح القانونية كيف زادة الصحية، وقال أنه المعاناة تحدث عن المعاناة اللي بسببها واللي سببها انتشار نقاط الذبح العشوائية المحظورة بموجب الفصل 25 من كراس الشروط، واللي الحقيقة ما تلحقوا من الممارسات زي غير القانونية من أثار جسيمة برشا الضر القطاع، وذلك قال رغم أنه فما رقابة مكثفة قاعدة تفرض فيها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتعاون مع وزارة التجارة. يذكر أنه تم القضاء على عمليات الذبح العشوائي خلال سنوات 2009 و2010 بنسبة 90%، إلى أنه الظاهرة هذه تم العودة لها وللممارسات هذه بعد الثورة. المهم برشا يقولوا انه راهي عمليات الذبح العشوائي قاعدة تضرنا في القطاع متاعنا، ومهم برشا انه يقع الحزم في هذا الموضوع في النقطة هذه الأساسية. سينو نمشي ولي نقطة أخرى مهمة برشا ليامات صايرة زادة كيف كيف تحذيرات كبيرة على الفوضى اللي صايرة. دونك وزارة التشغيل وزارة الصحة قاعدة تحذر من شنو؟ قاعدة تحذر من التكوين شبه الطبي غير المنظم. تحطت وزارة التجارة والتكوين المهني بزادة كيف كيف وزارة الصحة قالت أنه التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية قالت راهو يخضع لشروط خصوصية ويشترط في الاختصاصات شبه الطبية أنه تكون وجوبا منظرة. قال في بلاغ مشترك لزوز وزارات أنه جميع المؤسسات متاع التكوين المهني الخاصة بأنه أي مخالفة للترتيب وللإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعتبر أو تعد مغالطة متعمدة تجاه طالب الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض. زاد كيف كيف شدد على أنه استنادا للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل يمنع منعا باتا الإشهار لدورات التكوين اللي تكون في مجالات واختصاصات أو مجالات شبه طبية وإلا صحية أو تأمينها أو حتى أنه يصير إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة. كما يمنع زاد كيف كيف استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات تكون معناها غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي والإشهار لها أو التكوين أو منح شهادات فيها. دونك الموضوع ظاهر خاصة أنه صاير تكوين في الشبه في المجال شبه الصحي. زاد كيف كيف تابع وزارة الصحة وزارة التشغيل تحثوا في الموضوع ذا وقالوا أنه يمنع منع النباتا خاصة أنه نحن نشوفوا اليوم الناس قاعدة تستثمر أنها تكون في الأشخاص في المجالات هذه على غير السياق القانونية وصايرة فوضى الحقيقة في برشا مجالات. صايرة فوضى لازم ديما الدولة تكون حاضرة في كل القطاع ولازم يكون القطاع هذا ينظم القانون باش كل حاجة تاخو مجرها الطبيعي. فما ناس ما تتظلمش خاطر زادا كيف كيف فما مؤسسات قانونية قاعدة تخدم في السياق القانونية تتظلم ودي في المقابلة المؤسسات اللي تخدم بطريقة عشوائية هي اللي قاعدة اليوم الحقيقة تبرز في المجال. زادا كيف كيف فما ناس تستغل انها تعمل اشهارات بملايين فلوس جوست الاختصاصات شبه طبية والحقيقة هذا يأثر بطبيعة الحال على المسار والنسق متاع المجال الطبي لأنه زاد وزارة الصحة وزارة التشغيل تحثت على أنه لازم كل نقطة وكل تكوين لازم يكون يخضع للقانون وكل لكن تلاحظوا معناها كل قطاع وكل هيكل يعاني من الفوضى يعاني من العشوائية. دونك ضروري أنه كل قطاع ياخو بلاستو ياخو كل حد معناها ياخو القطاع متاعو ياخو الاختصاص متاعو ونشوفوش ناس خاطي الاختصاص هذاك تخدم في اختصاصات أخرى لا لشيء فقط أنه فيه فلوس ولا خطر مطلوب برشا ولا خطر التكوينات اللي عملوها غالية برشا ومطلوبة هذا اللي ماهوش مقبول. سينا احنا متوصلين معاكم مزال الجو مزال الغناء مزال الموسيقى المزيانة لكن قبل ذي لحظات مع الفاصل الإشاري ورجعين.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار وقيت سعر الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمون ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اصنيع يتابع الضمان
6: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في بخوني شواء من قديم الزمان طول ساندويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جو بانيار طوال دو ريفاتمون هذا الكل معهم اكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
6: تبيا مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
8: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira men kital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 ou elle 27-957-623.
0: مسرعتنا اتحلي لمتنا جيشتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم جيشة الفيرما لو بولي فيرميي تلقوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقوا عن زاده برشا فاريتي في جام ماغيني سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزاده تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتين تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كي رامانو جان
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان هذه هي الثقه والثقه عمرها ما تتشري الثقه تتربح السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولاين 29-375-850

دينار و80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجين أفام.

0: فيش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

بدك تنجينار و80 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع بوب ستار العرب الفنان اللبناني رامي عياش الثلاثاء 4 أوت 2026. أسعار التذاكر 30 دينار و50 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. تحية كبيرة لكل حد قاعدين يحتفلوا بعرسهم ليامات هذية. إن شاء الله ألف ألف مبروك، إن شاء الله ديما فرحانين ومتهنين، والعقبة للي ما زيد. دونك باش تسمع أغنية ياسر ياسر مزيانة، ديديكاس لكل عائلة تونسية قاعدة تحتفل بزواج ليامات هذية. إن شاء الله ربي يفرحكم ويهنيكم ديما. هذه الأغنية المزيانة مولى العرس يوسع باله.
1: يا نساء زيدوني الزغريت على الحنة يا نساء.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك من شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ما كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق ألم بي سولار كامبني تنور لك حياتك.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك أكسجين FM.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: لحديش بالضبط مرحبا اهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد قاعد يسمع فينا طوا هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند ميرسي بوكو اللي كيف الكل كانت معنا شيخ فتحي البي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه وقبس من الايمان سيرين ابراهيميه في الاخراج والاخراج الرقمي ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير ما تبعدوش لبعيد الجو مازال متواصل في اذاعتكم اكسجين اف ام بالصوت العالي بعد شوية يكون حاضر معكم في موجة صيف هشام الجميلي وألفة الجندوبي ما تبعدوش لبعيد وقدوا معنا

0: هاد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 945 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرمانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب أنا، ونتأكد صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت
2: كان فقت نهار وقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمو ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير او العشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفاكرة ب 35 دينار و900 اما الصدرة المرقاز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاك وسريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: أسنان يتم بعض مامين
6: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان
5: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان نتحط على ذمتكم كل أنواع حديث السنان على جودة مطابقة للمواصفات العالمية لعام الاثنين هو خبرة سنان ثقة وأمان اسمع على كل شيء وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بكروني شوار من خديم الزمان تونسونيتش غلياش فاق بلا بليكسي جلاس موتوى للميكانيزم مني جوب مانيخ وجبة مفتمان هذا الكل معهم اكيب يفهمون وينسوا وبأحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبيا مغراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن اسواء واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57 039 000.
8: سوبر ديستريكو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manier de Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'arbre. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nièvre Sopa Distrigo, Irafko, ou Bensiha Al-Karhabtik Wedouk. Ou Mahahou, Tinsash Kaota. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Infolane, 70 146 598. Ou Ella, 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
9: مسرعتنا تحول مثلا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فاريتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكن وينجز مغيني بروشيت دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي وما تنسوش بختين تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جان؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رامانو جين ثمين، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

0: يقول يا ابن اين الاكسجين؟ الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي اين الاكسجين؟ اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: وجبة انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح ريح،
0: وجبة انفس اكسجين ونرجع.

0: تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: موجة صيف مع عايشة جميلي على أكسجين FM من نص نهار المساعتين.
2: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مساء الخير، مساء النور، مساء اللمة الحلوة، مساء الضحكة اللي تطرد تعب نهار كامل. مساء جميل لكل قلب يحب يعيش لحظات خفيفة وظريفة فيها فرحة، فيها أمل، وفيها الكلمة الطيبة. معاكم هشام جميلي في حلقة أخرى من برنامج موجة صيف، واللي والحمد لله الحلقة الأولى لقات صدى طيب من مستمعي إذاعة أكسجين FM، وهذا أكيد شيء يسعدنا ويفرحنا ويخلينا نضافوا الجهد باش نبقى ديما عند حسن ظنكم ونستمتع مع بعضنا بفقرات متنوعة. لو خورا ظهورنا مشاغل الدنيا ومشاكلها، ونحضروا كيس التاي ولا فنجان القهوة وإلا حتى كيس العصير البارد، وننطلقوا في رحلتنا. وأكيد ما تحلى الرحلة إلا ما تكون معنا صديقتنا زميلتنا أختنا سمراء الإذاعة جندوبي.
3: أهلا وسهلا سي هشام، تحية كبيرة ليك وتحية لكل أوفياء إذاعة أكسجين FM، وتحية لكل واحد قاعد يسمع فينا وين ما هو، في كرهبته، في النقل الريفي، في اللواج، في الكار، في كل بلاصة قاعد يسمع فينا. قصد ربي مش بيعمل تبحيرة تنقول لكم وين تمشي وتبحروا، واللي غادي كينجم يتفاعل معنا ويقولنا شنو الأجواء في البلايسة اللي باش نتحدثوا عليها في فقرة وين تبحر. تحية كبيرة لكل أوفياء إذاعة أكسجين FM اللي بدلونا التحايا بالنسبة للحلقة الأولى من برنامج موجة صيف الجمعة اللي فاتت. إن شاء الله كونوا في مستوى انتظاراتكم، وإن شاء الله الطبق اللي قاعدين نحضروا فيه مع نص نهار رانا صحيح شربنا قهوتنا الصباح وديما ناخذوا في الليموناضة
2: نبردوا
3: بالليموناضة وشربة ما باردة، وقاعدة تبدأ نظيفة، ولمة العائلة مهمة جدا. توا وقيت النساء اللي في الكوجينة اللي تحضر في فطورة، واللي يكون فطورة حضر من الصباح حاضر باش ما تقعدش في القايلة في الكوجينة، واللي حاضر في كسكروتات وماشي للبحر، واللي باش ياكل بريج دلاع ولا بريج بطيخ، كعيبة عنب، كعيبة كرموس، هيك موجة مع موجة. حتىش الماضي ساعتين مع بعضنا على أكسجين FM، وشكرا لكم من جديد. تواصلوا معنا على 31 10 80 90 وعلى 53 53 51 53. زملائنا في التنسيق، تحية كبيرة لفتوح، تحية كبيرة لزميلنا محمد أمين عزيزي في الإخراج الفني والإخراج الرقمي. أنتم المستمعين اللي الميكرو متاعكم هاوكا محلول، تكلموا معنا ونتواصلوا ونعطيوا جديد.
2: نحب نذكر زيادة كيف انت ذكرت الناس اللي في الديار اللي باش تشرب كويس تاي ربما بعد الفطور ولا غيره، لكن ثم ناس ربما نهار لحد تخدم وإلا نهار لحد باش يطلوا على العائلة، يطلوا على الوالدين. الناس اللي في سياراتهم، اللي برشا ناس يقول لك انا في الكهرباء متاعي ما نحس روحي في الكهرباء وفي الطريق الا ما نسمع اكسجين. الناس هذو ما نقول لهم بكل حب الحق، رانا نحبكم برشا ورانا نقدركم برشا ورانا نخدموا من اجل اسعادكم. واعطينا نبدا واحده بحويجه هكا نحركوا بها الاجواء. قلت اليوم مش نعطيك تشنشينا ألفة، ومن خلالك انت اكيد متابعينا ومستمعينا في اكسجين FM، اش قولك؟ سيدي تشنشينا اش تقول؟
3: نبدو على الخوات.
2: على الخوات، على الخوات. علاش على الخوات؟ لانه باش نعطيو مجال ربما
3: من هنا الماضي ساعتين هاكا يلقاو الاجابه.
2: الوقت المستمعين يا اما يحبوا يشاركونا ويطلبونا على المباشر ويشاركونا في البرنامج ويعطيونا الحل، والا من خلال الصفحه ربما يشاركونا ويعطيونا الحل. تشنشينا اش تقول ألفة؟ تقول علي مات وفات جاف الخنقة وبات، جاه الحي ربشو فز الميت وكمشو. نعود هلك ربما. علي مات وفات جاف الخنقة وبات، جاه الحي ربشو فز الميت وكمشو. عندك الوقت
3: إذا خلينا يعطينا برشا وقت للتفكير، ومحليهم تشنشينات مديعنا والحجية كيبدوا قاعدين بكري في رمضان ولا في العشية تطويل عشية الصيف تطويل يبدوا حاطين الخربقة يلعبوا في الخربقة. تحية كبيرة يسمعوا فينا في جومين في سجنان في عوانة في ماطر في العالية في رأس جبل في غر الملح في مزار بورقيبة في أم هاني في بنزرت الجنوبية الويتة فروة تسكرية. بالحق فما مزيل وفما الألعاب هذوكم يبدوا قاعدين كبار السن قاعدين يلعبوا بحديهم يبدوا الذري يقولوا ذريري يلعبوا بحديهم.
2: لا لا هو هذا الكل صحيت ألفة يذكرنا بك الأجواء وقت اللي كانت العائلة التونسية ملمومة مع بعضها. كنا في الصهريات في الليل كي نتلموا ما كانتش التلفزة ما خذتنا بصفة كبيرة. كنت ماك تعرف كل مسلسل جوست بعد شريط الأنباء توفى علاقتنا بالتلفزة فالسهرية الصيفية اللي تطويل ونعرفوها الكل طويلة برشا كانتك الحجية أو الطلاعة وإلا الحكايات القديمة متاع البو ولا خاصة الأم والجدة اللي تلمنا وإحنا صغار. أنا كانت الوالدة تلمنا وإحنا صغار وتحكينا الحكايات متاع قبل
3: وكل حكاية راه فيها رسالة
2: أكيد
3: رسالة أكيد. تبدأ مبطنة المهم صحيح. أنت تفهمه ساعات بتتعود لك فيها هيا اليوم نحكي وهذا وتقديش تطويل خلي غدوة نكمل الباقي
2: ما وش تخليك نوع من التشويق هكا وتخليك بش وزيد حاجة أخرى كانت تتأثر فينا كما قلت أنت لأنه وراها عبرة وكنا نسمعوا نسمعوها ونطبقوا في بعض الأحيان أكل غول أكل درشنوة وفي القايلة يلزمك ترقد ليجيك الغول نوع من التوجيه لكن التوجيه في النهاية هو التوجيه التربوي ما هوش توجيه متاع خوف ولا
3: كذا ولا عنف
2: يعني الصحة. ومن بين عدك قلنا الحاجات اللي كنا نحكيها هي هذه هالطلاعة وهالحجية اللي نقعدوا سهرين ونعطيه في احتمالات وتفرح كي انت تجاوب
3: وتجاوب بالصحيح واللي يجاوب بالغلط باش يخلص يعمل كريمه يعمل تي يشري كاكاويه يجيب بطيخه
2: محلها كل ايامات تاع قبل بالحق
3: على الاقل تمثل العلاقات
2: صحيح على الاقل كانت تعبر على كلمه نتاع العائله. اليوم في العائلات الله غالب التليفونات خذتنا بالحق حبينا ولا كرهنا التليفونات خذتنا من بعضنا ولينا قاعدين مع بعضنا وكل واحد في عالم. اليوم هذه لاحظة ساعات نقعد في, في, في, في المقاهي خاصة العشية تلقى لما متاع 7-8 من الناس قاعدين مع بعضهم ولا واحد يحكي
3: كلها عينها في التليفون جست كي باش يوريو حاجه باش بارطاجيو
2: باش يوريو لبعضهم صح
3: قولو شفت هذيا وعاود يرجع يزيد ينغمس في العالم الافتراضي نتاعو وراهو قيد بالحق باش نحيو تليفونات قاعدين برشا يتحكموا فينا ويتحكموا في صغيراتنا ويتحكموا في العائلات. ما عادش فما بالحق ما عادش فما حديث ما بين العائله كيما يلزم الحديث يكون شنو صار شنو كذا وبرشا حديث يكون سلبي هاو صار حادث الفلاني هاو قتل الفلاني هاو مشدوا هذا هاو سرقوا هذا هاو عملوا هذا. علاش ما تكونوش حديثنا ايجابي علاش ما نتناولوش مواضيع تفيدنا وتفيد الصغار اللي بحذينا نقولوا مش يسمع فينا ليه راهي وذنه مطيشه عندك راهي تسمع فيك حتى كي يبدا يلعب ولا ليه في حاجه اخرى راهو يسمع الكبير ويتابع الكبير. ماذا بينا تكون الحديث ما بين الكبار يكون الحديث مثمر وحديث عنده رساله للصغيرات وحتى للكبار ما بينات بعضهم خاطر راهو في برشا مشاكل قاعده صايره جره التليفون
2: ولا جره التليفون ولينا نحكي ونناقشوا مشاكل غيرنا ونسين مشاكلنا. يا شفت في الفيسبوك هم يحكيوا على فلان على فلتين عليك اي مشاكلك انت وين علاقتك بولادك وين يروا الحوار في النهايه
3: ولات نميمه افتراضيه
2: يعطيك الصحه. لا لا انت حوارك وين وكبير فيه باش تحكي مع اولادك باش تخلد ذكرى نهار اخر ولدك باش يتذكرك باش يذكرك باش مو من خلال في يوم ما حكيت مع بابا في موضوع معين حكيت مع أمي في موضوع معين هذا تخليد للذكرى. أنا ساعات كي جينا نتذكر بابا وأمي نتذكره بأحداث عشتهم معاهم. اليوم أعطيني أنت ولدك وإلا بنتك هل أنه عاش أحداث معاك ولا
3: لا والله ملفت نحكي فيه تحية كبيرة لصديقنا رشيد نحكي قال لي تتفكر جندوبك كانوا يدوروا بالكروسة ولا بالبرويتة ويعيطوا حواج ويبيعوا في الحصر ويبيعوا في الكراسي تخرج له الراديون عندك راديون تخرج تبيعه تليفون صبابط وتشري بهم أصحنا تشري بهم كيسان توقع لي معاك الباراسوليت كيف كانوا يتبيعوا هكاك كان يدخل يضرب الباب بشيديه والشجرات اللي عندك في الدار عندك عنبة ولا خوخة يدخل يداوي الشجر هذوكم، يجي البياض كيف كيف بالجير بسطل الجير بالشبي، ثم حاجات اللي فقدناهم هذوك
2: فقدناهم. علاش فقدناهم؟
3: خاطر بعدنا كانت الدقازة كي تبدا تدور في القائلة تبدا تدور في القائلة معناتها برشا حاجات توا الصغار ما عندهمش منهم. قال لي والله نحكي مع بنتي، قلت مسكينة شنو الذكريات اللي باش تاخد عنها؟ بعد قال لي مالكش عندهم هما ذكريات مع التليفون مع الانستغرام مع الستوري مع كل واحد شنو عنده ولا
2: ذكريات. لا صعيب صعيب صعيب.

0: لك يا ولدك لهنا شنو هو التاريخ نتاعو؟ ما نصورش انه بعد 20 سنه ويكبر ويكون عنده اولاد باش يقول لهم اني في يوم ما في الصيف شديت التليفون وقاعد نقلب في ما ماهيش النهار الفلاني كنت مع امي وبابا، هو قاعد على اليمين وامي على اليسار، هي شاده التليفون وهو شاد التليفون وانا شاد التليفون وما حكيناش مع بعضنا.
1: نعطيو فرصه لروحنا ونهير حد نقعدوا مع بعضنا نفطروا مع بعضنا نحكيوا مع بعضنا نتعرف على بعضنا كما يقولوا فيك تقص الضوء وتقص الانترنت نتعرف على بعضكم اكثر.
0: هي ماهيش صعيبه، راهو في اطار العائله نجم نعملوا يوم بدون هاتف،
1: نجم
0: يوم بدون انترنت، يوم بدون مواقع اجتماعيه،
1: نجم نعملوا كل يوم ناخذوا سويعتين نقعدوا مع بعضنا نحكيوا مع بعضنا اكثر، نقرب بالحق نقرب اكثر لبعضنا، نحتضنوا بعضنا نحكيوا على بعضنا نحكيوا مع بعضنا على بعضنا، لازم نحكيوا مع بعضنا على ناس اخرين.
0: اي وقت فرصه لاولادك باش يتكلموا باش نسمعهم وباش تختلف معاهم، راه مش مشكل مانيش باش نقول لهم كلنا ليك
1: شخصيه صغيره، ونجم الراجل يعرف بلكدي شخصيه مرته والمراه تعرف بلكدي شخصيه زوجها
0: من خلال الحوار، اننا نتكلموا مع بعضنا ونحكيوا مع بعضنا ونختلفوا يا سيدي ونتعاركوا يا سيدي. ميسيرش خلي لي على الاقل ذكرى انه في يوم ما اختلفت مع بابا في موقف معين اختلفت ما كناش تعاركنا،
1: اختلفت نجم يحطوا اغنيه في تليفونهم ويتشاركوا فيها الاغنيه ذيك، يحطوا قصه مسموعه ويحكيوا فيها، راهو تنجم تستثمر التليفون
0: يسمعونا نحن كيف اليوم تتلم العائله ونسمعوا الاكسجين افام ونسمعوا هشام نسمعوا ألفة ميسالش انقدونا مانيش احنا فوق النقد، حقه هشام عمل هكا حقه ألفة قالت هكا محلنا وتبعثونا وتكلمونا ونقبلوا منكم. احنا في النهاية لشكون يخدموا؟ لمستمعين. اذا احنا ما ربما حاجه ما وفقناش فيها ايش بينصلحوا
1: مع بعضنا
0: وتبقى ذكرى ان في يوم ما تفاعلت مع اذاعه اكسجين اف ام واقترحت على هشام واقترحت على ألفة حاجه معينه وخذوا بخاطري ومش خذوا بخاطري لانه احنا ما بيناش خاطر مع بعضنا. علاقتنا بمستمعين علاقه كبيره وبدلنا وغيرنا ثم حتى اشكال.
1: نمشي ولا الفقره الاولانيه اللي عندنا؟
0: نمشي ونمشي ونمشي وندخلوا الاجواء اخرى، أجواء طرائف وغرائب.
1: أي طرائف وغرائب، أنا في بالي باش نبدأ وخمن وفكر وخمن نورمال ما باش نشوفوا اسم الفنان.
0: تو نرجعوا لها خلينا نبدلوا الأجواء نمشي ونشوفوا بعض الغرائب والطرائف اللي في بعض الأحيان ما تخطرش على بالنا باش نحكيوا فيها أو ما يجيش لبالنا باش نحكيوا فيها بينما هي موجودة في حياتنا.
1: جيت لأذنتك بالراي كبرت مسمع من الحديث نتاع الغرائب والطرائف هكا ولا ليه؟
0: هي أنواع وأشكال الغرائب والطرائف وكان باش نحكيوا ما نوفاوش.
2: طرائف وغرائب مع موجة الصيف.
0: طرائف وغرائب في كل مجال عن الطرائف والغرائب. تعرفش ألفة أكثر بلاد في العالم سكانها يشربوا تاي؟
1: أكثر بلاد في العالم سكانها سريلانكا. قطلنا وقف الباكم
0: لا أنا ما ضحكتش على غرابة الإجابة، قد تكون إجابتك صحيحة بالعكس، اما عجبني الرياكسيون السريعه سريلانكا مش بي بالعكس
1: خاطر باكو تي مكتوب فيه سريلانكا
0: مثلا يعطيك الصحه. هو في العاده
1: ما يكونوا يصنعوه وما يشربوه
0: ما يجربوش
1: يسربيوها ليش يكون
0: يشرب. هو في العاده اللي معروف عليهم التقليد شرب التي هما الانجليز، يقول لك كاس الشاي نتاع العصر هذا معروف
1: 5 كلوكيتي
0: يعطيك الصحه، يقعدوا يعملوا كاس تي في العصر
1: 5 كلوكيتي.
0: كيف كيف من خلال المسلسلات في مصر يقول لك كاس الشاي في مصر
1: مقدم كاس التاي في تركيا.
0: لهنا ايش باش نقول لك يا ألفة اجابتك صحيحه. اكثر دوله سكانها يشربوا التاي في العالم هي تركيا. نعم تركيا، ومعدل استهلاك التاي للفرد الواحد في تركيا توصل قرابه 1300 كاس تاي في العام. يعني تقريبا اكثر شوي من 3 كيسان تاي في النهار، وجيم بعد تركيا المغرب ومن بعدهم روسيا.
1: اما كستي نتاعنا ما
0: لا لا نتاع الكستي الاحمر نتاعنا معروف
1: اكيد الكستي الاحمر نتاع تونس هكا شربنا تاي مغربي وتاي تركي وتاي انجليزي، اما التاي نتاعنا كيفاش يطيب وكيفاش تحضر له العاله والكانون والدنيا
0: عنده اجواء وكستي
1: تاع البخور وفي الشتاء تحط لقشه البرقدان
0: يا حاس فكرت بالتاريخ
1: اجواء نتاع كويس التاي.
0: وما دمنا نحكيوا على التاي برا نتعرفوا على اكثر الشعوب استهلاكا للقهوه في العالم. الإحصائيات تقول وإنه المواطن الفنلندي هو

0: الأكثر استهلاكا للقهوة في العالم بما يساوي 12 كيلوغرام قهوة سنويا، يعني تقريبا يشرب ما بين 3 و 4 أكواب قهوة في النهار. في الدول العربية نلقاو الجزائر بعد المملكة العربية السعودية في المراتب الأولى من حيث استهلاك القهوة في العالم.
1: مشكلة كبيرة للقهوة تويكا مع التغيرات المناخية، مع الحرائق اللي صايرة، مع المشاكل متاع زراعة القهوة، مع ارتفاع الأسعار. إن شاء الله يلقاو جماعة فنلندا القهوة سينو يزرع،
0: وإن شاء الله نحن زد كيف كيف نلقاو القهوة، لأنه عنا إشكال في وجود القهوة. تلقاها في بلايس ما تلقاهاش في بلايس أخرى. إن شاء الله هاي فرصة.
1: حتى النوعية متاع القهوة تبدلت من بعد فترة. كنت تفكروا الناس كله على اللي يعودهم الهوام هذوك متاع الكورونا، بالحق تعبوا برشا وعناوا وأصحاب المقاهي. مش من نقص متاع القهوة، من هز الكراسي دخل الكراسي يحط الكراسي،
0: كل شيء
1: برشا برشا صعوبات وقتها تعرضوا لها. إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل، وتحية كبيرة لكل واحد يخدم خدمة صحيحة، خاطر عنا برشا نساء حرفيات سي هشام يعملوا القهوة، يعملوها في الدار، يعملوا القهوة باللي يحمصوها القهوة، ويعملوا القهوة بقلوب التمر، يعملوا القهوة بالحمص، يعملوا القهوة بالهيل، يعملوا القهوة مفاوحة متاعنا، يعني تكون القهوة
0: ما عاش كي قبل ألفة، ما عاش كي قبل ربما كانت موجودة الحكاية هذه. حتى العائلات أنا نذكر في الدار ما كناش نشري القهوة، كانت الوالدة تعمل القهوة في الدار بكل الفحات متاعها التقليدية وكذا. توقلت ربما ما هي شنو الحكاية الكلي، والدتي خذت على والدتها وهكذا. ربما الجيل الجديد هالأمور هذه ربما أمور وقت أمور عمل زاد
1: متاع المرأة. قاعدين نتحثوا برشا على الإيكولوجي والبيولوجي، إن شاء الله إن شاء الله يعاودوا يرجعوا الحاجة كيف هكاي.
0: حاجة واحدة بركي ما قلنا، إنه إن شاء الله مادة القهوة نعود ونرقاوها بطريقة عادية، لأنه في المدة الأخيرة ما عاش لقينها كيف العادة في ال
1: ما عاش لقينا البنة متاع القهوة،
0: وما عاش لقينا البنة ما عرفش علاش حسن. المهم في النهاية أنا كمواطن ندخل العطار، ندخل السوبر مارشي، نلقى القهوة،
1: يلا صبوا هالقهوة
0: زيدوها هيل. تعرفش يا ألفة أطول الشعوب في العالم شكون؟
1: أطول الناس
0: اللي إيه أطول الناس إيه أطول الشعوب، الشعب هذا يقول لك المواطنين متاعه هم من أطول الناس في العالم.
1: يظهر لي الشعوب اللي يرقدوا بكري.
0: أنا عندي صاحبي يرقد بكري، كان يقرأ معايا في الجامعة وسكننا مع بعضنا في فويه وكذا، كان يرقد 8 وكان من أغرب الناس، والله نسيت اسمه خاطر طالع لي العهد، لكن كان من أغرب الناس بالنسبة لي يعني، وهذين ندخلوه في إطار الطرائف الغراب بتاعنا. كان يرقد 8 يكون يحكي معاك عادي، أول ما يحط رأسه على مخدم يكون ما يقولش ثانية اثنين تلقاه يشخر.
1: وطويل ولا قصير؟
0: قصير.
1: ليه هو انا احكي لك علمين، نحكي لك علمين بالنسبه للصغار، خاطر هو نجم يكون يرقد بكري عنده حاجه في الصحه معناتها، اما بالنسبه
0: وطول ما يخممش. شفت احنا نحط راسنا على مخده تضرب ساعه ساعه وربع وانت مخك يهز ويجيب
1: مرتاح.
0: هو يا الله منهم مره درى شنو اسالني، اول ما كمل السؤال قام يشكر، هي قلت له شكون باش نجاوب كيسالني.
1: هو خرج السؤال من مخه ورقد
0: يا الله.
1: التفكير اما علميا نحكي لك علمين وللاطباء يقولوا راهم بالنسبه للصغار اللي يرقدوا بكري 9 يبدا سي بون شد فرش ورقد، راهو يساهم في النمو نتاع الصغير هذاك، ويكون الصغير مع النمو نتاعو عادي، ويكون ما تاع طويل ماهوش قصير. وبالنسبه للصغيرات اللي بيتوا في التليفون وبيتوا ما يرقدوش بكري، رامي
0: يأثر
1: لهم على الطول نتاعهم. ما هي بالنسبه للشعوب اللي فيهم الناس
0: اطول الشعوب في العالم هو الشعب الهولندي، بمتوسط طول يبلغ 1.80 متر.
1: شو اسمه هو الجوار متاع هولندا عزيزة؟ شو اسمه؟
0: فان دايك.
1: هاي اللي شارك متاع كاس العالم يلعب كده.
0: هاي هم معروفين فان دايك وقبل جوليت وفان باستن يعني الاسامي كثيره وكثيره جدا. اذا الشعب الهولندي معدل الطول متاع الرجال 1.80 متر، ومعدل الطول متاع انسان 1.70 متر. نجيو العربية، لأن هما أكثر الشعوب العربية طولا حسب رأيك. ترى
1: أكثر الشعوب العربية طولا عربية ولا فرقية؟
0: عربية
1: عربية.
0: هو الجميل في الحكاية هذه ربما ما هيش تونس باش منا
1: إنه تونس احنا طولنا نعناعي الكل
0: احنا احنا تونس ديما في مؤشر الجمال بالنسبه للجمال تلقى تونس موجوده اما في مرتبه اولى او مرتبه ثانيه. اخر مره يقول لك سوريا ثم تونس وساعات تونس ثم بقيه الدول العربيه. لكن اطول الشعوب العربيه هو الشعب اللبناني بمعدل 178 سنتيمتر
1: بالنسبه للاولاد.
0: اما اقصر الشعوب عالميا فاكبر نسبه نسجلوها فين؟ في تيمور الشرقيه وكيف كيف في اليمن بمتوسط طول عند الرجال ما يفوتش متر و61 سنتيمتر.
1: كتويل احنا توينسا.
0: لا لبس لبس على معدلنا. نخرج من دائرة الشعوب ونمشيو للأشخاص الطبيعيين. تعرفش أطول شخص على مر التاريخ قديش كان طوله؟ السيد هذايا كان مواطن أمريكي واسمه روبرت وادلو وكان وصل طوله حوالي 2 متر و72 سنتيمتر.
1: عنا زادة أطول واحد في تونس من عنا من راس الجبل.
0: في فترة ما كان يحمل قلو نحن رقم القياسي في تونس. نمشي لحاجة أخرى توا. نمشي شوية ثقافة ومعرفة. نسألوا على أكثر الشعوب قراءة ونتصور الإجابة باش تكون مفاجأة لبرشا ناس، لأنه أكثر الشعوب قراءة هو الشعب الهندي ويتصدر قائمة أكثر الشعوب قراءة بمعدل زمني يفوت 10 ساعات أسبوعيا. ونلقاو راه في المرتبة الثانية تايلاندا بمعدل 9 ساعات يخصصها المواطن التايلاندي في الأسبوع للقراءة. في المقابل الولايات الأمريكية المتحدة يحتل شعبها المرتبة الأولى عالميا في عدد الكتب المقروءة سنويا واللي هي 17 كتاب للفرد الواحد سنويا. عربيا نلقاو مصر بمعدل 5.41 كتب، وبعدها جي سوريا بمعدل 3.57 كتب سنويا. كنت نتمنى نلقى تونس ما لقيناش.
1: لا تلقاها تونس هي تربح في المسابقات، في مسابقة تحدي القراءة مثلا تحدي القراءة العربي تونس ديما تكون في المراتب الأولى في السنوات الأخرى، هذه تونس في المراتب الأولى نتاع على القراءة. وإحنا عنا سيد وزير التربية كان أعلن سنة 2026 سنة وطنية للمطالعة، فما المكتبات العمومية والمكتبات الجهوية اللي قاعدة تخدم في مجهود كبير بالنسبة للمطالعة. لهنا نعود نرجع للعائلة، العائلة دورها كبير، كيكون البو ولا الام شدد كتاب الصغير وراه يشد كتاب، ونتحدثوا بعديك على المطالعة والقراءة. نخرجوا فصل وراجعين.
2: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مالا فيش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

60 دينار و 80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تيني سيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع بوب ستار العرب الفنان اللبناني رامي عياش، الثلاثاء 4 أوت 2026. أسعار التذاكر 30 دينار و 50 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تيني سيتي ليلا وأكسجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: Rádio Oxigen FM.
1: موجة صيف مع هشام جميلي على أوكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
2: رجعنا لكم مرة أخرى، الوقت توا 12:44 دقيقة. اش قولك نذكروا بالتشنشينة متاعنا ولفا؟
3: هاي تحية كبيرة المستمعين اللي في ثنية تويكا، شاركونا في التشنشينة مع هشام جميلي.
2: علي مات وفات جاف الخنقة وبات، جهل حي ربشو فز الميت وكمشو. نعودها مرة أخرى، علي مات وفات جاف الخنقة وبات، جاهل حي ربشو فز الميت وكمشو. ألفة، تشنشينا متاعنا ما فيها شيء، ما نعطيوش على جايزة؟
3: نعطيه وبهش، فما شكون يكلمنا ما ياخذش جايزة.
2: أوكسجين فيم نعرف هذا كبيرة وما نعم. تخليش
3: انتو ما تتواصلوا معنا على 31 10 80 90، تبعث كومنتير على الفيديو اللي توا قاعد يمشي لايف، نجم تشارك معنا وتجاوبنا وتربح كما نعرف احنا. وليت بنزرت عايش على وقع مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، عروض متميزة ممتازة. البارح عاش الجمهور على حفلة ممتازة مع الفنان الخلوق والفنان بالحق الأصيل وليد الصالحي في عرض هكا نعيش. كان عمل لفتة كريمة للمرحومة فايزة المحرسي، عمل لفتة كريمة أخرى للمرحوم صلاح الفرزيت، وكان بالحق لقاء حميمي ما بين الجمهور وما بينه هو. تحية كبيرة للفنان الإنسان وليد الصالحي. أو كأنتي تسمع فينا اليوم تنجم تكون حاضر في حفل الفنان رامي عياش اللي بش يكون في مهرجان بنزرت الدولي. أو اليوم فما الشامي وهكا مرتضى يظهلي، والعرض الجاي بش يكون عرض رامي عياش. هكا تشاركنا نهار 3-4 أوت تكون موجود وتسمع وتعيش الأجواء مع رامي عياش.
2: الحكاية مرة هنا انك تجاوب على تشنشينا متاعنا اللي تقول مرة أخرى، علي مات وفات جاف الخنقة وبات، جاهل حي ربشو فز الميت وكمشو.
3: صدقني سهلة ما تبعدوش بعيد في جنبكم الشاي بحذيكم.
2: لا لا، أنا نقول لهم حاجة واحدة، إذا تحب تعرف الإجابة أرجع لصغرك.
3: أي نعم، تفكر
2: الصغر متاعك تو تعرف وربط الحديث بطبيعة الحال تو تعرف الإجابة
3: بتاعها. تفكر في القايلة ايش عندك، تفكر في القايلة ايش عندك
2: في صغرنا، شكون الآن نعمله نحن خاصة الأولاد
3: باش تشد العصافر. نزيدها مش ولا يزيد
2: تقريبا عطيت
3: القايلة قايلوا على روسهم يشدوا في العصافر. أي خليكم مجال للتفكير، تتواصلوا معنا والإجابة إن شاء الله هتلقاها على ذات أوكسجين فام. أنتوا ما تتفاعلوا على اللايف بتاعنا. توا عنا فقرة جديدة مع سي هشام. عنا الفقرة بتاعنا
2: حكاية صيف.
1: حكاية صيف مع موجة الصيف
3: هيحكي لنا.
2: حكاية صيف شنو الحكايه نتاعها، شنو المغزى نتاعها، شنو باش نتذكروا بها الصغر نتاعنا. اكيد كنا ألفة صارت لنا حاجات في الصيف مربوطه بفصل الصيف. علاش قلنا نحن مربوطه بفصل الصيف؟ سواء بمكان يفكرنا بالصيف كي البحر، كيف العروسات ربما اللي اغلبها يصير في فصل الصيف او في جو ما. وعلى فكره حكايه صيف راهي مفتوحه حتى للساده المستمعين اللي يحب يدخل معنا ويحكي لنا حكايه وقعت له بمناسبه معينه في الصيف وتكون طريفه بطبيعه الحال، ولا هدفة كذا، ينجم يتصل بينا او يبعث لنا الحكايه واحنا نحكيوها. حكاية صيف كما قلت لك مربوطة بالصيف. الحكاية هذه أنا باش نبدأ حكاية وقعت لي ليا أنا. حكاية عشتها أنا وبطلها كان واحد من الأولاد صحابي. شنو وسها؟ الوقت كان صيف والدنيا سخونة، ما تفرقش سخانة على الأيامات هذه، تقريبا نفس السخانة وربما أكثر، لأنه قبل كان الصيف صيف وشتاء شتاء
3: وبلاش
2: كليماتيزور وارمي جرايا ورقد وتبع الهواء منين يجي كما كان يعمل اسبوعي قبل. تفهمنا مجموعة من الأصحاب إيش نمشيو مع بعضنا نبحر ونعديو عشوية على شط مشطوط. وهيك صار، مشينا مع بعضنا وصلنا للشط، نظمنا أمورنا ومنها دخلنا للماء. نعوم وعاملين جو، كانت الأمور عادية وأكثر من عادية، بحر عادي يعني، ناس تعوم وناس شيخة وأمور واضحة وكل واحد فينا شيخ وعامل جو. فجأة نسمع في صوتي عيط، ضاعت انتبهنا الناس الكل, وكي نقول الناس الكل ما قصدتش احنا الاولاد برك, قصدت الناس الكل تقريبا اللي كانت على الشط. قعدنا نشوف شكون اللي قاعد يعيط ويقول ضاعت. لقيناه واحد من اصحابنا يعيط ويفركس مره في الماء ومره على الشط, وناس تسال فيه شنيه اللي ضاعت. جاوبه قال مرايه تنظر بتاعي ضاعت, مرايه جديده مازلت ما فرحتش بيها. حاسيلو عمل لنا حكايه ودراما, وفكرنا بتخش عليه اسمي امينه رزق في في في, في زمانها. اش خلى الناس
3: عنده الحق هذوكم عينيه يدور بهم
2: ولا وجديده ومازلت ما فرحتش بيها
3: الحق.
2: حسيلوا الناس الكل تفاعلنا معاه كي شفنا هاك الدراما متاع أمينة رزق, وبدينا نفركسوا على هاك المرايات. أنا واحد من الناس دخلت البحر مرة في البحر مرة في الشط في الرمال, ونفركس بقلبه رب شيء ما لقيناهاش. أرضه كانت لها بلعة, وفي لحظة استرداد أنفاس وقفت على الشط بحدا صاحبي, نشوف في بنوتة صغيرة تقرب من صاحبنا هذي وتقول له مراياتك هيك محطوطة فوق راسك عمي. خزرت نلقى بالحق المرايات مغروسة في شعره وربطها ببستيك ولا بخيط مع رقبته باش ما تضيعلوش. واحنا قاعدين عنا تقريبا ساعة نفركس ما بين الرمل وما بين الماء, ويعلم بينا كان ربي. قولي اش عمل صاحبكم اللي انتم اش عملتوا فيه؟ بصراحة خزرت العباد ليه وهو يجبد في المرايات من فوق راسه سلخته سلخ, وكانت اقوى عقاب باش منه هكا يثبت قبل ما يقوم يعيط ضاعت ضاعت ضاعت. اما احنا فحكمنا عليه يقعد على الشط يعس على حوايجنا حتى نخرجوا من البحر.
3: مش ما يذيعوش
2: مش ما يذيعش هو ربما اكثر.
3: راهو بالحق راهو اللي يبدا لبس لونات, وتحيه كبيره لهم اللبسين اللونات بتاع نظر كي تضيع له ولا كي ما يلقاش وين حطها ولا ما يعرفش وين حطها, خاطر برشا ناقصين برشا نظر. راهو هذيك بالحق هذيك عيناهم هذيك يديهم هذيك سقيهم. وبالمناسبه تواصل معنا مواطن مستمع الإذاعة أكسجين فهم, ضيع زوز لونات متاعو نسيهم في تاكسي في منزل بورقيبة نهار جمعة, لونات نظر ولونات سولي. قال ركب في تاكسي خليهم فوق تابلو بوق تاع تاكسي, إن شاء الله يسمع فينا اليوم تاكسيس ويتفكره ويجيبهم لنا هنا إذاعة أكسجين فهم, وإلا يكون وصلهم له للدار وين هبتوا. راهو برشا بالخاصة ومع تليفونات مع تكنولوجيا الحديثة مع ننظر برشا نقص للصغار وللكبار. ساعات تلقى واحد ماهوش لبس لونات متاعه وما يراش
2: ما عادش نجم يتعامل
3: نجم يعمله برشا مشاكل. يقولوا كيفاش تعدى من قدامي وحقرني وما سلمش عليا, يا سيدي لازم يقولك راني مريتك
2: وتصير برشا
3: لازم يقولك راني مريتكش. هذو معناتها حاجات ان نعيشوا فيهم, والا تكون المراه ولا الراجل نحى لونات باش يصلي ومن بعديك يبدا يفركس عليها وين حطها وين
2: هو. راهو الاشكال ماهوش في المرايتات برك, راهو في بعض الاحيان ساعات ما فهمناش ربما زهير مبكر ومذيم موجود عند الناس الكل, والا في بعض الاحيان تقول لك ربما التلقيح بتاع الكورونا اثر فينا ولا مشاغل الدنيا ولا
3: كذا. مشاغل مشاغل
2: في بعض الاحيان الحاجه تكون في, انا نتذكر نعطيك حتى انا وقعت لي مره تليفون في يدي وداخل البيت ينفركس عليه وينو تليفون والتليفون تلفت نلقاه في يدي.
3: اي برشا برشا حاجات كيفناك. على هذيك يلزم ديما واحد يعمل الرياضه للمخ نتاعو باش ما ينساش باش يتفكر. هل يقول ولدها فوق ظهرها ويتفركس عليه
2: ويتفركس عليه؟ ايش قلت لك الحكايه هذه
3: مسكينه مشغوبه هذيك وقتها مش طيب باش تحمي طابونه باش تتلاب صغارها. واحد يبدا مشغوب برشا حاجات ما يراهمش. اوكي هذه حكايه مع انت هشام, انت تسمع فينا راهو سير عندك حكايه وقال راهو لازم تكون حكايه طريفه باش نجمو نتجذبوا فما اطراف الحديث ونتفاعلوا مع بعضنا. تليفون مقبله ما سكتش راهو مقبله نتفاعلوا. عنا مستمعه وفيه طلبتنا مدام صباح البجاوي من جرزونه تحب تهني ولدها معز بعيد ميلاده اليوم عمل 29 عام, ان شاء الله ربي يفضله لك مدام صباح. ومدام صباح راهي مستمعه وفيه لاذاعه اكسجين فام من اللي حلينا الاذاعه, ومدام صباح بالحق متاحه تحس في اي وقت نجم تتكلم
2: نجم انا نحب
3: وكانت تجيب حذينا. تحيه كبيره لك مدام صباح, ربي يفرحك به العازب.
2: انا بالحق نحب سنقول كل عام وولدها معز حي بألف خير. لكن نحب نحيي مدام صباح تحية خاصة. علاش؟ لأنه في العادة الأجواء العيد ميلاد والتهنئة بالنسبة للأم خاصة تكون لك الوليد الصغير لك البنوتة الصغيرة، لكن سعيد برشا باش نتذكروا أولادنا كي يكبروا، لكن هذه بالنسبة لي أنا وكأني رسالة ولا كيفاش باش نقولها، أنه راك عند أمك مهما كبرت المكان اللي عند أمك سواء كبرت سواء 29 أو 30 أو 50 أو 40، مدام أمك موجودة وربي يطول في أعمار كل أم، أنت بالنسبة لها وليدها الصغير اللي تحبه واللي بالنسبة لها عيد ميلاده ذكرى كبيرة وكبيرة برشا.
3: إن شاء الله ربي يفضل أمه وربي يفضله هو وكل أعياد اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم 2 أوت، نقولوا له عيد ميلاد سعيد. نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك، انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرشه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
10: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: الأجواء الصيفية.
1: الأجواء الصيفية والحركية والنشاط وال مادي ساعة وستة دقائق مع أكسجين فيم لف الوقت معك خاصة ألفة ومع مستمعينا الكرام. إن شاء الله نكون عدينا الساعة الأولى من برنامجنا في أجواء طيبة. نمشي في الساعة الثانية. إيش عنا ألفة؟
0: عنا سي مبروك حاضر معنا في تليفون المستمع حاب يتفاعل معنا على تشنشينا على الفقرات اللي عنا في البرنامج. أهلا وسهلا مرحبا بك سي مبروك على أكسجين فيم.
2: سلام عسلامة معكم مبروك الهيشري من بنزرت.
0: مرحبا بك. منين من بنزرت يا سي مبروك؟
2: بنزرت بالتحديد برج طالب.
0: تحية كبيرة للأوفياء برج طالب.
2: من مستمعين إذاعة أكسجين.
0: مرحبا بك.
2: ونخدم بها في الكاسيه في السوق وعندي محل نخدم فيه.
0: إن شاء الله ربي يعاونك سهل قسم. الله
2: يعافيك. الله يعافيك صح.
0: تسمع فينا.
2: اللغز حبيت نشارك معكم.
1: قبل اللغز عاد خلنا نحكيوا على اجواء الفريكاسي والتي شهيتنا تو
0: ما لي ساعه تحكينا على الفريكاسي تو سي مبروك.
2: الفريكاسي نعمل جو باش نجم انا
1: اكيد
2: نكون هكا مقبول مع العباد. كل مره نطلع اغنيه على الفريكاسي تكون اغنيه معروفه انا نبدل كلماتها ويبقى لحن وبيتو.
0: هيتنا سمعنا
2: مثلا اغنيه مرتضى الفيتي مع عاد حداد بدلت على الفريكاسي. فريكاسي ابني كان جات يجاني والله سخونه ماني بالعاني تاكل خاب تعاود مره تاني وما هيشي غالي يا باي. شكرا
0: يعطيك الصحة.
1: والله يعطيك الصحة.
0: فنان فنان على
2: فريكاسي. هي لا محالة يا هبطة تعطي الصحة قبل وفرتجاها مرتضى وعجباتها ويعطيك الصحة.
0: ملا اليوم باش تمشي للسهرية متاع مرتضى؟
2: والله كان
0: كتب
2: ما الحق ان شاء الله يمكن نجم نمشي.
0: اي تمشي خذ واعتذر الركح مع مرتضى وغني.
2: عندك بالنسبه احسن فنانين الحق عندنا فنانين 72 مرتضى الفيتي وراهو كبير من احسن ما ثم تواضع الوطن وكلمات وحضور وكل شيء. عندك راهو كبير هذا يعجبني ومرتضى يعجبني.
0: عندك شي غنية اخرى توا؟
2: غنية عاديه ولا على الفريكاسي؟ نعم غنيكم غنية تاع مرتضى تاع روف ماهر.
0: هاي تغني لنا غنية.
2: يا وساعة حظ كي شبحتك القلب انبض وهي غرامي والسعد انهض وبعدك كادتني الخطوة ويا سمح الجد وصافك مهاري
0: تهانا
2: في حد الوعرة والمضحك يشهد وفزت على كل النسوة وهوينها والكل يقول وينها.
0: عندك انت الفريكاسي.
1: والله يعطيك الصحة صح الصوت حلو برشا الأداء متميز
0: يخدم في خدمة بحب
1: صح. لا هو راهو ربما أنت والمستمعين ربما أو احنا ناخذوها في إطار الفلكة لكن هو ذكاء كبير برشا منك لأنك بك الأغنية هذيك بك الأداء الجميل ذاك
0: الروح المرحة
1: صحيح قاعد تجلب في الحرفة متاعك أكيد.
0: أي نعم
1: كيفاش جاتك الفكره خويا طار كيفاش جاتك الفكره باش تستعمل الحكايه هذه؟
0: سي مبروك
1: سامحني
2: نعم
1: كيفاش جاتك الفكره؟
2: كي نخدم في الاسواق ديما نعمل جو صعب تبيع وبرشا اغاني هكا يعجبوني نبدلهم على الفريكاسي يعني من غير ما نشعر. يا اخي تتصور تاع مرتضى هذيك هي عملت اكثر يعني نسبه مشاهد.
1: يعطيك الصحة
0: الصحة وربي يسهل قسمك يا خويا. اي تو اعطينا الاجابة نتاعك.
2: الاجابة هي المنديف.
0: كيفاه؟
2: هو يسمى المنديف يجي الحول يربشوا يعني وطلبك عليه المنديف يعني على العصفور كي يجي للمنديف وياكلك الطعم هذاك المحطوط يطربق عليه الميت يولي حي ويطربق على العصفور ويشدوا يعني طلع هي المنديف.
0: هذه خطر عاونتكم يظهولي قلت في القائلة الكل ايش كنتوا تعملوا؟ تشدوا العصافر بالمنديف.
1: هو راهو اللي
2: على خاطر قبل كان شلو عب والبورتابلوات كان شلو عب هي الزربوط والمنديف ديما فيها ما نعرفش من الحوشات من رئيس الحوشات يعني كانت لا المنديف ولا شلو عصافر ولا جواو هذي
0: ولا قلي ولا قلي
2: على خاطر عشت وكبرت معاه ما نجيبش يفوت
0: وتشدوا العصافر هذا بالقلي
2: شدوا العصافر بعد
1: اللي يعرفوا ايش برشا اي لاجلي ربما برشة وكي يسمعوا يقولك شنو هالكلمة هذية كيفاش يشدوا هال
0: العصافر باللوز العواد اللي يحطوهم بشي السقفين بشي
1: السقفين يذوبوا مادة بلاستيكية حاجة كيفناك يحطوها على العواد
0: عجالي ولا بلاستيك
1: صحيح وبش كيهبط العصفور عليها يتشد فيه. لا هذيك كنا صغار كانوا يعملوها لي بروفيسيونيل ما كنا صغار ونعرفوا ايش ما نعرفوا المنديف لانه حاضر كما قال لك تحط المنديف وتحط فيه طرفة الخبز هذيك وتغمه بالتراب هكا ولا ايه
2: فلا
1: تغمه
2: بالتراب تغم بالتراب يبقى كان بتاعه متاعه
1: يعطيك صح
2: العصفور مش في بلع
1: فوالا هذيك صح علاش نقولوا جاه الحي ربشوا فز الميت وكمشوا
0: يعطيك صح
2: الحي جاه الحي ربشوا اللي يصير في الميت كان المنديف عبارة على ميت يولي حي
0: يعطيك الصحة يا سي مبروك شنو شنو الأجواء تو في البحر غديك في الشيرة في ال
2: بالنسبة لنا هذا في الكاسين نمشي بيها في الرمال غادي أجواء باهية والحق نمشي وجوع الشط ونبيعوا سلعتنا وكان مازال باكري نعمله أما كان ما مازالش باكري لو ناوي الخدمة يمثل البحر في رجلنا فيها البركة
0: ان شاء الله ربي يعاون ان شاء الله ربي يعاونكم ونعرفوا احنا الفريكاسي على البحر كيفاش حارسين عليه باش يكون محمي باش يكون نظيف باش ما يقراصش باش ما يفسدش
2: لا لا لا اسمع اسمع نعبت العشيه خدمه سخونه ونظيفه ومغطيه تك ساعتين بالحساب يعرفوني ما قولك فريكاسي جاهز زوج هات اربعه يتاكلوا مازالوا سخونين قبل ما يولي حتى شيء وامورهم واضحه
0: اي نعم يعطيك الصحه وربي يبارك لك في عملك وربي يعاونك وبالحق الخدمة إن شاء الله ربي يبارك لك فيها ليك أنت ولصغيراتك مهم جدا ويفتخروا بيك زاد وليداتك والناس يتعاملوا معاك اللي أنت تخدم على روحك وراه وتعطيها خصوصية مش كيكة فركاسي باش تباع ويبدأ واحد كيش
1: هذي علاش أنا قبيلة قلت الفكرة كيف جيتك راه الإبداع ما هوش فقط في كل الخدم الكبيرة وفي كذا حتى الخدم تظهر بسيطة في النهاية هو يجري على رزقه ورزقه صغاره لكن الذكاء وين انك تجلب بزيد حريف اول حاجة ساعة قبل كل شيء كما انت اكدت عليها هي المادة اللي تبيع فيها يجب تكون صحية اكيد
0: صحية
1: ومعها بطبيعة الحال عملية التسويق كيفاش نسوق لها باك الاجواء الطريفة كما قالك هو نعمل جو انا مع حرفائي ونغني وعمل كيف
2: نعمل جو في الاسواق يعرفوني في البحر يعرفوني نعمل جو في العيد الكبير في عبد الوردة في عيد كبير نمشي نبيع فرح بغاش ونبدا هذا نجيب لهم عجوه العيد فريكاسيه شو سكول وما تخممش العلوش باش

0: نحب نحيي كل إنسان يخدم على عائلته. ما رأوا في النهاية الإنسان ما هوش بنوعية المنصب بقدر سعيه وكل عرق اللي هبطوا من أجل لقمة صغار. وكل إنسان يخدم في هالسخانة هذه مهما كانت خدمته. هاو سي طاهر
1: سي مبروك,
0: سي مبروك ما فيمش على شد في فمي كلمة طاهر. سي مبروك يجري على صغاره بشوية فريكاسي والحمد لله. إنسان يخدم على روحه ويعرق على صغيراته. تحية لي تحية من خلاله الكل زادة كيف كيفك الشباب في الشط اللي يخدموا كيف كيف على رواحهم بكثير من الجهد وكثير من الأخلاق زادة كيف كيف.
1: تحية كبيرة زادة للي يخدموا لهين باللي باراسول في في البحرات المهيئة. بالحق فما أخلاق فما مستوى متاع تربية يجيب شي نظف التاولة خاطر زادة برشا نسرة ويقوموا يخليوا الدنيا ما هي نظيفة. علاش انت جاي وجيب صغارك وجيب عائلة وهز جلاسير وهز معناتها هابط بها كل هابطة ديكة وهي رزينة بعد سي فارغ كل شيء. علاش متعودش تلمهم في الجلاسير وإلا تحطهم في الحاوي ومباشرة ما تخليش الساشيات مفرطة. تي البارح ينظفوا في الشط في سيدي سالم راهو جريري مطيشة عجل مطيشة ساشيات خبز ماكلة دلاعة كوش. علاش انت جبتهم نظفوا خليها نظيفة راو ليك انت اليوم مشيت مرة ومش معاش باش ترجع راه. وحتى كان انت بعيد راو تجيكك الساشي يهز الريح وترجع لك وين ما انت. بالحق
0: موضوع تقريبا كل عام نحكيو فيه على حكاية
1: ماذا بينا كل يوم نحكي
0: فيه. لا علاش نقول هالموضوع هذية كل عام نحكيو فيه لانه قاعد يتعود. المفروض انه مشيت للبحر يا ولدي سالك اللي تحب ما نش باش نقولوش بيك تسالك فيه كذا او كذا. اما على الاقل خلي بلاصتك نظيفة كي تكمل وباش تروح لانه عيب اللي راهو فيه. انا اخر مره زدت كيف كيف نشوف في مكان الكل بقايا غرت وبزمه ودر شنو كذا. شنو اللي يمنع انك تحطهم في ساشي وتهزهم لاقرب حاويه نتاع فضلات ترميهم غاديكه ولا تروح بهم اللي هو ماهوش يعني في النهايه هاك البحر هذاك اللي انت خليت فيه فضلاتك لو ماهيش ملكيه خاصه هي ملكيه عموميه. كيف ما انا نحافظ على نظافه المكان اللي قاعد فيه كيف ما نحافظ على المكان اللي يجيه برشا ناس وربما يجيو بعض السياح او بعض ناس ضياف على مدينتنا او ضياف على بلادنا.
1: قاعد ننظف للضياف انا علاش والله البارح فما مبادره في الشط. تحيه كبيره للاب وزوز بناته. البنات شادين الساشي من الحرف منا ومنا والبو قاعد يلم في البوبيل في الليغوبلي في الخطاوات نتاع بيبس في بيبس في ساشيات في كويغت. بالحق تحيه كبيره ليه. فما صغيرات قاموا معاه زاد كيف كيف كملوا لموا. تكون المبادره بالحق فرديه وبعد تولي جماعيه الناس كل يتلموا بعضهم. فماش شكون يحب يقعد في بلاصه مسخه كونش ليه يبدأ هو تفكيره بالحق مسخ.
0: وأنا قلت لك أنا أنا واحد من الناس ما نحبش المبادرات لتنظيف الشواطئ. يلزم كل شخص مشى للشاطئ كمل ينظف المكان بتاعه.
1: خلي بلاصتك نظيفة.
0: خلي بلاصتك نظيفة ما هيش صعيبة نحكي الكل. مش تجي تلبهم في مكان ولا تخلي كيك باب زمطيشة ولا أدري شنو وتمشي على روحك وتو يجي وينظفوا. أنا لا لا لا لا لا لا في سيارتي نظف في سقية كذا دبوزة فرغة رميتها في الكهرباء قلت اوكي راح نحطها في البوبيل. نسمع في سيارة قريبة زد كيف كيف بحذية طيشة بحذ الحيطة وكيجي لما السيد متاع البيبس تو يهزهم. ما جيش السيد متاع البيبس بشي يهز ما يبش اللوثوا بها المكان. ما عايش نفكروا يا ولدي يفكر في روحك انت نظف.
1: انت نظف وتحب انت تعاون الرجل لم في البيبس لمهم برشا قدام دارك ربطهم في ساشي وحطهم قدام باب تو يجي هو يهزهم هو بيدو يخدم على روحه. باهي سي هشام في حكاية أخرى شنية الدولة
0: هاي ترى قولي نقول لك أنا هاي ما ترميش عينيك على أسئلتي باش ما
1: نرمي عيني على الأجوبة.
0: ما لا تعرفش كيفاش هو باش نبدأ لك بسؤال يهمنا كمجتمع تونسي. شنو أكثر ثلاثة كذبات يقولهم التونسي؟
1: أكثر تتكذبات يقول عمره ما جيتنا سخانة كيف نهكا عمرنا ما جرسنا كيف نهكايا شهريتي في ساعة في ساعة وفيت أول مرة في ساعة توفى.
0: هي ما نجمش نقولك إجابة صحيحة لأنه في عددنا برشا كذبات يقولوها خاصة ليه ما نتصورش واحد يقول شهريتي ما توفيش في ساعة. يمكن الحقيقة الحقيقة الوحيدة اللي يقولها التونسي انه والله البارح برك خذيتها شاريه اليوم وفيت
1: طارت
0: هي تطير قبل ما تجي
1: طارت قبل ما تخلط قبل ما يوصل يجبر
0: اشهر ثلاثه كذبات في تونس

0: دقيقة ونكلمك دريج بنكون بحذيك تخلص انت ولا تم بعد نعطيك.
1: هذكم ما
0: هذي مواصفات تونسية أكثر ثلاثة كذبات مدولة، وبطبيعة الحال هي كذبات بيدة ما فيهاش مضرر، لكن أوكا باش ناخذوا بالخاطر خاطر اللي طلبك وباش يحاجتوا بيك باش ما تقولوش
1: لحظة نرجع لك
0: دقيقة ونرجع لك اللي يستنى فيك ما تنجمش تقولوا سويعة ونكون بحذيك يتغش دونك تقولوا دريج ونكون بحذيك، واللي باش يخلص وانت ما فوقكش هكا باش ما نقولوش حاجة أخرى تيقول له خلص وتبعتش نعطيك بيه باش نسألك.
1: إيه والله حال.
0: لكن قبل ما نسألك عاد خلينا نشوفوا نحب نسمعك صوت وتقول لي صاحب الصوت هذية أو صاحب الأغنية هذية شكونه، تحاول تطلعه لي. هو من الجيل الذهبي للأغنية التونسية، وكما قلنا هذية في إطار فقرة
1: خمن وربح.

0: الصوت
1: عيونها قتالة،
0: الصوت الرائع والجميل هدية، واللي كان في وقته من أشهر الفنانين التونسيين وأيقونة من أيقونات الفن التونسي، كان أعتقد يسمى شحرور الخضرة، يعني ما هوش صوت اللي يجي
1: ولد منزل تميم،
0: ولد منزل تميم. وربما في الوقت ذاك كما قلت لك يعني شهرة كبيرة، لكن في السنوات الأخيرة
1: إلا نعرفه، تعرف منيش نعرفه؟ من أعمل معروف يا سلمى،
0: أعمل معروف يا سلمى، وسمعناها يضرب
1: تحية كبيرة. تحية كبيرة لكل سلمى تسمع فينا، وكل سلمى أنا نبدأ بسلمى بنتي، راه
0: هاي سلمى تحياتي سلمى محليه،
1: وتحية لجدة كيف كيف لسلمى ربينا بنتي كمال ربينا.
0: اي وانا نحب نحييهم،
1: تحية لسلمى بنت زميلتنا وصديقتنا فاتن النفزي،
0: ممتاز جدا. ثلاثة سلمى سلمى سلمى سلمى، نحب نقول لهم رانا نحبوكم برشا، ورانا فرحنا لكم برشا اثر التألق متاعكم في مناظرة السيزيان، وفرحنا لكم برشا وفرحتونا برشا.
1: شكرا. ذيك علاش انا نحب يوسف التميمي، حتى الأغنية هذيا اللي اختارها عزيز كيف كيف نحبها ومتميزة، كيقول ريت غزيلة، إن شاء الله ربي يمتع بالصحة وكل غزيلة قاعدة تسمع فينا تويكا
0: ولكن مش ماشي في بني باش نسألك عليه الصوت هذا يشكونه، ودي قلت لي يوسف التميمي. أكيد أكيد، خاصة احنا ربما خلطنا على الأجواء هذيك متاع الأغنية التونسية، وعشنا الأجواء متاع يوسف التميمي.
1: وبالمناسبة يوسف التميمي راهو توفى كما اليوم 2 أوت 1983، وكان تولد في 20 سبتمبر 1921، توفى عن عمر 62 عام، إن شاء الله ربي يرحمه. خلى بالحق رصيد متميز متاع أغاني وكلمات، احنا كنا في كل مرة نقولوا الكلمات تونسية متاعنا بالحق متاعنا متاع الحديث متاعنا، وتكون كلمة
0: لهجتنا اللي نداولوها مع بعضنا في الشارع في الدار في المدرسة في كل مكان. دونك تسمع أغنية من أغاني هك الجو ذيك الكل على رياح يوسف التميمي، نعمة عليا في الوقت ذيك الكل، يعني ما تفكرش برشا تقول هذه أغنية تونسية. وعلى فكرة نحن في الأسبوع الفرد كانت في خمن وربح الشخصية اللي بحثنا عليها، هي كانت تذكر خميس ترنان.
1: خميس ترنان
0: يوسف التميمي كان من تلاميذة خميس ترنان وقت اللي تخلى الرشيدية وتعلم واخذ برشا حاجات على الموسيقار والفنان الكبير ابن بنزرت خميس ترنان.
1: تعرف قديش عنده رصيد متاع أغاني؟ عنده قرابة 130 أغنية مسجلة، عنده أغنية أنا جيتك يا رمال، عنده هو معناتها غنيها ولحنها وحده، وعنده أغنية سافر ما جاناش، وعمل معروف يا سلمى، خل خال ذهبي رن، عنده أم الشعر حرير، عنده زين الخمايل، وعنده اللي عنده محبة، خالة يا خالة، برشا غنيات مزينين تاع يوسف التميمي. والرصيد بالحق والذاكرة الموسيقية كانت زاخرة بالفنانين الكبار هذوما كيما المرحوم شحرور الخضرة.
0: يوسف تعرفش حاجة انه يوسف التميمي كانت كذلك عنده مشاركات مسرحية، ما كانش فنان،
1: مغني
0: برك، شارك في برشا مسرحيات منها مجنون ليلى، صلاح الدين الأيوبي، ألف ليلة وليلة، اليتيمتان، خدم كذلك وكان من مؤسسي فرقة سماها فرقة ليالي تونس، وخدم كذلك مع الأستاذ البشير المتهني مدير فرقة تونس للمسرح. دونك كان تقريبا فنان شامل بين الغناء والتمثيل. دونك مانيش نحكيو على شخصية عادية، احنا يكفي انه وصل تسمى شحرور الخضرة. صحيح. اكيد نحكيه على قيمة، وقيمة فنية كبيرة وكبيرة برشا.
1: كانت هذه خمن واربح وكسألنا وجاوبنا.
0: انا كنت باش نسألك على شكون الشخصية وانتروتو مش نمشي معاك نقعدوا معنا نعطيك فترة من التفكير ونمشي للكويس، لكن انت ما شاء الله عليك كنت تعرف الحكاية هذه.
1: نخرجوا فاصل اشهري ونرجعوا في الكويس.
2: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: ريحة فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويلية حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشيه حتى نص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
4: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة، بحر بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
7: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: موجة صيف معي شم جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: موجة صيف وعودة إلى مختلف فقراتها. الوقت توا قداش؟ مادي ساعة 37 دقيقة.
2: من ساعتين غير أربع.
1: الوقت يجري برشا برشا برشا برشا. باش نحكي توا مع بعضنا أو باش ندخل مع بعضنا إلى فقرة الكويز.
2: قبل الكويز بربي في دار التفاعل، تحية كبيرة للمستمع الوفي سي محمد الرزقي اللي قال لي بربي ملاحظة نسمع فيكم راني من قبيلة، وانتم قلت يوسف التميمي هو شحرور الخضراء. قال لي ليه روا علي رياحي هو شحرور الخضراء.
1: أيواش شوف شحرور الخضرة ولا مطرب الخضرة هي ألقاب ماهيش رسمية بتبعية الحال. ربما
2: توزيع الألقاب
1: الصحافة أو ربما المتابعين
2: الشأن الفني
1: سموا سواء يوسف التميمي أو الفنان علي رياحي. هو أصل التسميات مش يقولوها نحن وما هوش غالط ربما صديقنا، لكن مش يقولوا كيفاش يوسف التميمي اللقب اللي متداول اكثر تداولا اللي هو شحرور الخضراء. الفنان علي رياحي اللقب الاكثر تداولا هو مطرب الخضراء، لكن ما يعنيش انه البعض في بعض الاحيان ياخذ شحرور الخضراء من يوسف التميمي ويمنحه لقب الى للفنان السيد علي
2: رياحي.
1: هما مجموعه مش ما نغلطوش في جمع الكلمه شحرير، فهمت؟ لكن هذا ما يعنيش انه علي رياحي قام وقيمة وهو شحرور من شحرور الخضرة على إشلاء، ويوسف التميمي شحرور الخضرة زده كيف كيف، لكن المتداول يوسف التميمي شحرور الخضرة، علي رياحي مطرب الخضرة. وأحيانا كما قلت لأنه ما نجمش نغلط صديقنا وكلامه مش غلط صحيح في نسبة كبيرة،
2: هو قال لي راني أنا شد صحيح وراني راسي صحيح.
1: لا لا لا سيدي ما ماكش غلط، لأنه في فترة ما أو في الكثير من المقالات أو غيره يحكيوا على علي رياحي كشحرور الخضرة، دونك ماكش غلط. بالعكس احنا ملاحظة
2: هما زوز ولاد الخضرة،
1: ولاد الخضرة وفنانين نعتزوا بهم
2: وإحنا نفتخروا بالأغاني متاعهم بالكلمات متاعهم. وما كانوا راهم كي تسمع ما تعرفش الفنان ولا عندكش وظن تميز بالفنان اللي غني، ساعات تقول هذا ليه مش هذا، تعرف انت باللهجة كيفاش تخرج الكلمة. وان شاء الله ربي يرحمهم.
1: وناس خدمت الفن التونسي،
2: وناس خدمت الفن التونسي وخليت ارث موسيقي ممتاز اللي قاعدين يستعملوا فيه توا الصاعدين الفنانين الصاعدين الشبان قاعدين يستعملوا. حتى الفنانين الاجانب كي باش يجي يحيي حفله في تونس ياخذ اغنيه تونسيه ويعاود يغنيها باللكنه نتاعو هو. وان شاء الله ربي يوفق كل واحد بالحق يخدم اي خدمه بثقه ويخدمها بكيما يلزم، وماذا بينا حقوق المؤلف وحقوق الفنان يتم حفظها. إن شاء الله ربي يرحم، نعود نجدد ربي يرحم الفنانين وربي يوفق كل فنان قاعد يخدم.
1: الاستغلال دي ما يتم على أساس أغنية تراثية
2: وإحنا نحكي على الفن واللي غني، لكن ما ننسيوش الملحن، ما ننسيوش الكاتب الكلمات اللي هو الشاعر، ما ننسيوش الموزع، ما ننسيوش اللي يعمل في الميكساج. كل واحد خطر الغنية ما تخرج من السماء على فريق كامل،
1: فريق كامل خدمه
2: فريق عمل واللي راو فيهم في المهرجانات فريق عمل آخر أكبر اللي فيها اللي هما يكون فما عرض رقص يكون معها معتها فرقة كاملة، فرقة باش تعزف، فرقة باش ترقص، فرقة تعمل الشو في العرض هذيك. وأنا قاعدين نسمعهم نتبع في المهرجانات اللي عنا في كامل تراب الجمهورية
1: واللي عنا فيها بارش حديث ربما نحكيه فيه في وقت المناسب، لأنه مهرجان ثقافي المفروض انه العارضين الفنانين اللي يعرضوا يمارسوا في الثقافه، لانه في الكثير من المهرجانات يعني شفنا حاجه بعيده كل البعد على الثقافه.
2: نجم تكون ثقافتهم هكيك؟
1: لا، نحن نحكي كي نقولوا ثقافه راي التسميه الرسميه ماهيش تسميه هشام سميها ولا انت سميتها ولا غيري سميها، هي عند وزاره الثقافه هي مهرجانات ثقافيه يتم دعمها من وزارة الثقافة.
2: فما عروض يتم دعمها من الثقافة، فما عروض باش تبيعها باش تحرك، باش تحرك الجمعيات اللي تخدم في المهرجانات الصيفية، فما ليالي صيفية تولي قاعدين نراو فيها مثلا في ولاية بنزرت، نراو في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية قاعدة تحاول باش تنظم عروض ثقافية في مختلف البلديات، منطقة البلدية ولا المعتمديات. عنا بريسك 17 ليالي صيفية في ولاية بنزرت في مختلف البلدية، عنا 17 بلدية و14 معتمدية، كيما في سجنين فما زوز ليالي، زوز مهرجانات،
1: زوز أنشطة يعني. بالعكس يعطيهم الصحة في الحكاية هذه، لأنه
2: مهم جدا يكونوا هذوكم بيكونوا القرب، خاطر مش أنت باش تمشي من جومين ولا سجن ولا حتى منزل بورقيبة باش تمشي المهرجان بنزرت، راه لازم يكون فما توفير وسائل نقل.
1: لكن هذا ما يمنعش العائلة باش تعملها،
2: هذا ما يمنعش أنه مهرجان بنزرت الدولي يمشيوا له من مختلف معتمديات ولاية بنزرت ومن خارج الولاية، ويكونوا يعملوا حركية وأجواء أخرى في حتى في الحوانة، هذا في الفريكاسي اللي نرجع للفريكاسي في الحوانة الصغار في الفجو، في برشة حاجات تتحرك في ولاية بنزرت مع الصيف ومع المهرجانات.
1: هو مهرجان بنزرت القبلة لل، ما هوش المدينة بنزرت برك يعني المدن الكل والمعتمديات الكل اللي تدخل في ولاية بنزرت يعني تتفاعل مع المهرجان وتحضر المهرجان و... ليه لا بالعكس، هو مهرجان بنزرت ككل ما هوش مهرجان المدينة فقط. في النهاية نقولوا نحييو صديقنا على التفاعل متاعه، بالعكس احنا فرحانين انه عطى الملاحظة متاعه. ونمشي مع بعضنا توا ألفة للكويز، باش نسألك سؤال قبل ما ندخلوا في الكويز، شنو معناها المخاشمة؟
2: المخاشمة فيش حكيت خشمة؟
1: فيها خشم، فيها الخشم،
2: بكش يسلموا على بعضهم الخشم،
1: يعطيك الساحة. هي
2: طريقة المصافحة
1: والمخاشمة. المخاشمة هي التحية،
2: فمش المكتفة فما يسلموا على بعضهم بالكتف.
1: يمكن يمكن يمكن،
2: فما قبل كانوا يسلموا على بعضهم هكا
1: القبضة بالقبضة،
2: البنية القبضة بالقبضة، فما اللي كانوا يسلموا على بعضهم هكا باليد ويبوس ويرجع.
1: اي هذيك ما يتعبر على مدى الوحشة والقربة. المخاشمة كما قلت انت هي التحية الخليجية القديمة، اللي الخشم يزمو يمس في الخشم الأنف مع الأنف. هذيك الطريقة ربما التحية، واللي تعبر على المحبة بين الزوز من الناس اللي يسلموا على بعضهم. ألفة شنو هو الشجرة؟
2: هاكم الأوراق مخبيهم غادي واني جاوب بس
1: يعني بالدرقة باش ما تشوفش الإجابة. ما ينعرفك تبارك الله ما شاء الله.
2: نحاول
1: ما هي الشجرة التي ليس لها ظل ولا ثمار؟ شجرة لا عندها لا ظل لا ثمار لا أوراق لا حد شيء. حسب رأيك ترى
2: والشجرة، والشجرة هذه يسقيها ولا ما يسقيهاش؟
1: تتسقى بطريقة أخرى، تتسقى بطريقة أخرى.
2: نقطفوا ثمارها ولا ما نقطفوش
1: ثمار؟ ثمار نقطفوهم بطريقة أخرى غير ال ما تزيدش عاد تمشي معايا للي تلقاني يعطيك الإجابة.
2: قريناها في سنة رابعة،
1: قريناها في سنة رابعة.
2: قرين فرنسي والأنجلي ولا
1: في الاثنين.
2: اللي هي شجرة العائلة،
1: يعطيك الصحة.
2: اللي احنا من اللي بدينا البرنامج قلنا راهو العائلة يلزمها تقرب أكثر لبعضها، وكما قال سي هشام نمشيو نهار لحد نستثمروا باش نمشيو للتزاور، نمشيو العائلات مع بعضنا هذيك باش نسقيوها باش نغذيوها ونقطفوا الثمار نتاع العائله بالتربيه والاخلاق والتواصل والحشمه والحياه. راهو برشا حاجات نلقاهم في شجره العائله، وصحيح تقول ما عندهاش ظل لكنها عندها فروع نتاعها الشجره هذيك، وتكون واحد يتك عليها الشجره تقول عندي عائله.
1: وهذيك هي علاش قلت لي ثمارها قبيلة، رو ثمارها هي هك اللمة، ثمارها هي أكل إنه نتكاتفوا مع بعضنا في الأفراح والأتراح، ثمارها هي هك التقارب اللي يتواصل على طول العام وعلى طول الشهر واليوم. دونك ما نخليوش هالشجرة هذي تموت بالبعد، لأنه أكثر حاجة تخليها تموت هي هك البعد، رغم القرب، رغم القرب المادي، لكن هك البعد العاطفي كما حكينا في بداية البرنامج. أينا. على هك الهاتف اللي ما خدنا من بعضنا، نعمل نهار بدون هاتف أو نص نهار بدون هاتف أو ساعة بدون هاتف.
2: فما في احدى الدول كيمشيو بحذا مامي وبابي يحطوا لهم البانيه يجيوا داخلين يسلموا عليه يحط البانيه يحط كيما ينحي حساباته ويحط تليفونه في البانيه يسكر عليه في الكازيه يقعدوا يعيشوا اللمه هذيك مع بعضهم
1: بايجابياتها بسلبياتها تو الصغار يتعاركوا خليهم يتعاركوا
2: وراه كل لحظه تفوت ما عادش تنجم تعوضها ما عادش تنجم تعوضها تليفون تلقاه واللي يقعد مسجل في التليفون راك تلقاه بينما حاجه انت باش تعيشها في لحظتها هكا وفيت لحظتها وفيت ما عادش تنجم
1: لا واللي نعرفوه نحن حتى في ترى عائلتنا وهذا كنا نعيشوا في ناس كل روح حتى حد ما بعيد عليه انه تقريبا ما ولينا نتلموا على طاوله نتاع فطور او عشاء خاصه فطوره كان نهار الاحد يعني بقيه
2: هذا اليوم كي نعملوا برنامجنا موجه صيف حتى الاحد ما
1: عادش نتلموا عليه نفطروا مدي ساعتين او بعد ما ساعتين سيبقى ما ثلاثه فوالا على خاطر المستمعين ما ينساش
2: نقعد انا احنا نحضروا لهم في الطبق نفطروا مع بعض
1: ينساش فنحاول انا راني ديما ناكد على حاجه وهذه كلمتي حتى مع وليدي خليوا ذكريات مع والديكم مع امك مع ابوك مع اخوك ما تخليوش الحياه تسرقكم ما تخليوش التليفون يسرقكم تفيقوا بعد تكبر تلقى روحك انت مع وليدي تحب تذكر بابا ما تلقاش ذكرى معاه تحب تذكر ماما ما تلقاش لانه الوحيد اللي عندك مع ذكريات هو التليفون نتاعك
2: ترجع نحية. تشوف تصاورك انت وصحابك ولا تصاورك وحدك ساعات يبداو واحد وما عندها يصوروا في رويحهم وحدهم ما عندهمش حتى علاقة بالعالم اللي بجنبهم يبدأوا يختاروا في زاوية باش تصوروا فيها وحدهم يخبيوها عندهم
1: ليه حتى من غير الصورة رو انا اليوم ساعات كي نحكي مع ولادي في موضوع معين او توجيه معين باش نوجههم وكذا كذا نقول لهم بابا في يوم ما فك الموضوع هذاك نتذكر وقتها قاعد انا وياه في كذا وحكي لي الموضوع ودرا شنو انت نهار اخر كي باش تكبر ايها الشابه والشابه شنو باش تحكي انت ما وفرتش البوك الوقت باش يحكي معاك ويوجهك ويتعارك معاك ويختلف معاك شنو المشكل على الاقل اعمل ذكرى حكيت مع بابا في يوم ما قعدت مع بابا هاك الصوره هذيك احنا تليفوناتنا مليانه بالصور لكن صور حينيه اجى بابا تك مشى ونمشيو على رواحنا حكيتش على النهار اخر اش باش تحكي على هاك الصوره هذيك هاك الصوره هذيك ربما قعدنا وخرجنا والنهار هذيك افطرنا مع بعضنا ودرا شنو دي احنا اجا بابا نعملوا تصويره توفى التصويره توفى العلاقه وتوفى الرابط اللي كان يربطكم في اللحظه
2: فما سيكونس صغيره على عيد الاباء والعيد الامهات باش يتلموا مع بعضهم جست وقتها باش يتصوروا باش يبارتاجيوها اللي هما هكا مع امهم ولا ابوهم هكا بعديك يهزوا روحهم ويمشيوا تقعد الام ولا البو وحده في الدار هذي اللي منحبوش والحمد لله احنا في تونس بخصوصيه حتى في ولايه بنزرت مازالوا العائلات قراب لبعضهم وهكا كنحبوهم يكونوا اكثر نلقاو الكنا معناتها العائلات الكل مع بعضهم قراب لبعضهم ان شاء الله ربي يهني الناس الكل ومحليها لمة العائلة مازلنا في الشجرة
1: هاي ما تهرب ليش ما تهرب ليش شكون الدولة اللي تعرف باسم أرض الأرز
2: اي بهيش اللي قلنا فيهم لهم أطول رجال عندهم في الدول العربية
1: يا ولدي ذكية جدا علاش ذكية جدا مش أقولك علاش لأنه شفت السؤال هذي لكن نعطيه أكيد برشا ناس يعرفوه بطبيعة يعرفوا الكلمة لو كنت تعطيه بعض الناس يقرأ لك يقولك ما هي الدولة التي تعرف باسم أرض الأرز
2: لا عدمك
1: عطيك صحة ثم فرق ما بين الأرز والأرز الأرز هو الأرز الأرز متاعنا اللي ناكلوه لكن الأرز هو اسم شجرة
2: شجرة
1: الأرز
2: في لبنان
1: أحسنتي
2: كل التضامن مع الشعب اللبناني اللي قاعد سير معاهم
1: آمين يا رب والشجرة اللي موجودة في الراية أو العلم اللبناني
2: العلم اللبناني
1: إذن الدولة التي تعرف باسم أرض الأرز أو شجرة الأرز هي لبنان
2: اعتربت لك مع
1: اللي علاش قلت لك ذكية جدا أنا ما نعترفش بالذكية بسهولة رانيا شكون الدولة الأكثر امتلاك للأغنام
2: نجيبوا منها لتونس في العيدة
1: لا ما نصورش لأنها بعيدة برشا
2: بعيدة
1: برشا بعيدة برشا
2: أستراليا
1: أستراليا هي دولة الأكثر
2: طبعا عليه ليش متاحة وما يشبوش لعلنا
1: ما نعرف شو شعرهم أصفر ولا
2: شيء ليه عندهم وجههم بارشة بال
1: إيه طبيعة المناخ ربما طبيعة ال
2: ما مشبين النظاف محليهم ساعات يبدأ في الدوكيومنتير نتفرج فيهم
1: ما عادش خالتي لا لا نظيف لا لا لا يخليني باش نسألك سؤال غريب شوية شكون الدولة اللي تمنع مضغ العلكة في الشارع يلقاوك نم نم تمضغ في الشوينغا يوقفوك ويعطيوك خطيه.
2: هو الشوينغام كي يبداو يمضغوا فيه مش مشكله في المضغان نتاعو راه
1: يعطيك صح،
2: المشكله كي باش تطيش
1: مالها.
2: واكثر دوله نحكيو فيها بالنسبه للنظافه وبالنسبه للخصوصيه هي سنغافوره.
1: يعطيك صح،
2: خاطر معناتها باش تمضغ حاجه ولا باش تاكل حاجه راك باش تطيش، كل شيء يكون نظيف.
1: والله يعطيك الصحة بالحق، خاصة مش في الإجابة، ربما الإجابة نجم تكون تعرضت لها في أي مكان آخر باعتبار ثقافتك، وأنا نعترف بثقافتك، لكن أنا في تعليل القانون هذا، لأنه بالحق القانون هذا يتعمل علاش؟ أولا لأنه في بعض الأحيان كثرك المضغ العلكة وكيجي لواحد تلقاها في الأسانسور، تلقاها في الكريسي متاع القطارات أو الحافلات. دونك وخاصة أنه تحطها في كرسي حافلة أو كرسي قطار أو في المصعد أو غيره، راه حتى بعد كي يجي ينحيوا تكاليف كبيره باش ينحيوا وينظفوا ولا شنو،
2: ولا حتى يرميوها في الطريق وتسخن ومن بعديك تسيب
1: سبب باش يسكروه. تعرفش كيفاش اي علق عليها الحكايه هذه وسكر وردوا قانون انه اللي يمضغ علكه في الشارع يقع تخطئته.
2: وحتى في تونس عندنا راه قوانين هكاك، اما يلزم تم تطبيق القوانين هذيك على المخالفات خاصه في الجانب البيئي. وجات فتره تحدثنا عليها اللي طيش في معناتها خارج الأوقات.
1: نقولك حاجة ألفا، ربما المعلومة هذه يعرفوها خاصة رجال القانون أو اللي قرأوا قرأوا في كلية الحقوق وغيره، لأنه من بين الحاجات اللي تعرضوا لها القانون، لأنه القانون إيش فيه؟ فيه مخالفات جناح والجنايات. في قانون المخالفات لو كان طبقوا القانون هذية أو نطبقوا بعض القوانين اللي تقريبا ميتة غير مطبقة، لو كان طبقوها ما يعاد يدور حد في الشارع، لأني ساعات أنا كي نمشي في الشارع ونشوف بعض الممارسات الكلها خارجة عن قانون المخالفات. نحكي لهنا مش باش يشد واش باش
2: فما خطايا على شي تشد
1: باش تخطي
2: الكثير
1: هاكينش
2: مس المواطن في جيبه تا يولي فاعل.
1: احنا نقولوا ان شاء الله يوعى المواطن. احنا بالمناسبة لهنا نحييو بلدية منزل جميل فيما يتعلق بكل الموتورات اللي يعملوا الحس وكذا، وان شاء الله بقية البلديات تتحرك كيف كيف وتمارس القانون.
2: بنزرت المدينة
1: وشيرة الكورنيش وكتريق هذيك ما مسيب ما فهمتش شنو هالمتعة الحس اللي يعملوها الدرجات النارية وال الكواد اللي يجريوا بسرعه غريبه يهدوا اللي يسوق في الكهرباء واللي يمشي على ساقي. يعني بصراحه
2: واللي يسكن في الدار على الكيف
1: ايش نحكي، يعني الناس الكل متقلقه. ان شاء الله دعوه لبلديه بنزرت انها تطبق القانون، ما قلنا حد شيخ،
2: وان شاء الله استحسنوها القرار اللي خذته بلديه منزل جميل حتى خارج ولايه بنزرت، وقالوا ان شاء الله يتم تعميمه على مختلف البلديات ومختلف المناطق، وان شاء الله زاد هما اللي قاعدين يعملوا في الممارسات هذيه. راهو الضجيج راهو عنف
1: التلوث السمعي مضره كبيره، خاصه ثم ناس كبار مرضى، ثم الناس حتى تسوق في السيارات نتاعها اول ما تسمع الضجيج قوي وصوت ترتبك ويكون ماشي على اليمين يدور على اليسار. يا ولدي علاش نوصلوا لهالشيء هذا؟ علاش ما نعملوش على وعي هالشباب هذوما؟ راهو احنا راهو شبابنا مهما يقيل عليهم رانا نفتخروا بهم.
2: مازلت لنا دقيقه راه
1: ابو
2: الوقت يجري يجري يجري، زدنا دقيقة. أعطيني سؤال آخر وأنا نسكر.
1: بهناتك سؤال أخير يهمك أنت كمرأة، ما هي الدولة اللي تمنع ارتداء الكعب العالي في الأماكن الأثرية؟
2: هو كارهم الدول الكل يمنع. وين فما مناطق أثرية وين فما فوسي
1: سيسوا عليها وتقول
2: أنت سيسوا عليهم عليها تقعد ماشي تقطق صحيح هو جمال وأنيقة، ما فما مناطق
1: أي ثم بلايس معينة مفروض
2: فما بلايس تمشي بدري ولا تتسامرك وتمشي وين أكثر فما الأماكن الأثرية نرمال ما نلقاهم أحد.
1: هو في كل مكان تلقاهم، في مصر تلقاهم، في تونس تلقاهم، في المغرب، الجزائر، دول أوروبية كيف كيف، الحضارة الإغريقية في الأثر الإغريقية في اليونان.
2: نعم ليش على الأثر الإغريقية في اليونان؟
1: اليونان أقر القانون يعطيك الصحة يمنع استعمال أحذية الكعب العالي.
2: خليك
1: قلت لزني يعطيك الصحة، ليش قلت لك ذكية جدا تبديني بشوي بشوي اللي تلقاني قلت الإجابة من غير ما نشعر. اليوني أنا أقرت إذن القانون هذا خاصة في الأماكن الأثرية باش نحافظوا عليها. ربما أقرت القانون هذايا ما نزالش في ثواني أن نعطيك سؤال أخير. الدولة التي تجرم الدوس على العملات الورقية، ما أنا ورقة بعشرة ليف ولا خمسة ليف ولا اللي هو في هذه الدولة هذه يتعفس عليها تعاقب،
2: وهما عندهم بتعيشوا فيهم بش يعني.
1: ليه لا تايحة ربما أنت على نيتك ماشي مكي تلقى روحك معافس على عشرة ليف تفرع بش تهز الشيك البوليس يقول لك كيفاش تعفس عليه،
2: هو عفس عليه بش تجيهة
1: مثلا ساري.
2: ودولة هذية فيها الكاميرات سيرفيونس
1: فيها كل شيء،
2: تايلاندا
1: يعطيك الصحة. يعاقب أي إنسان يعفس على ورقة نقدية علاش؟ لأنه بالنسبة لهم هما موجود فيها صورة،
2: فيها صورة المال،
1: صورة الملك صورة الملك مقدسة عندهم، الملك مقدس عندهم، دوك ما عندكش الحق تعفس على كل الورقة هذيك.
2: يعطيك الصحة سي هشام،
1: الوقت يجري برشا معاك ألفة،
2: الوقت يجري في المواضيع ونحكيه في برشا مواضيع ونتفكر برشا حاجات، وراهو كي نقوله موجة صيف راهي الموجة ما تبتاش، راه فيسع تجي الموجة
1: ما تبتاش، كل مرة جيتك موجة وتقول الموجة هذه الأخرى تتلف تلقى موجة أخرى وموجة تحل على موجة،
2: والركوب على الأمواج محليها. البارح في الشط سيدي سالم كان محليه البحر، تحس فما حياة في البحر، فما نعرش مسابقة وإلا يدربوا على الألواح شراعية، كان مزين البحر محليه محليه، كانوا الألواح الشراعية كلهم بيض. وبعديك تعديت الباتو بيرات زدك كيف تعدى باش يعمل الجولة متاعه اللي عنا جديد هذا في بنزرت، تعديوك الجيت سكي اللي قاعدين محليه، تحس فما حياة في البحر. إن شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل، وتحية الكل أو في إذاعة أكسجين أفام. احنا في وين تبحر كان الاقتراح متاعنا يمشيو المالديف تونس غرب ملح
1: الاسبوع القادم،
2: غرب ملح احنا نحكيو عليها الجمعه الجايه ان شاء الله. لكن وانتم اليوم كان مشيتوا ولكن مشيتوا في وسط الجمعه، بربي يخليوها نظيفه واستحفظوا على بلادكم، وراهي متاعنا مش متاع حتى حد. شكرا لك سي هشام.
1: تحياتي لمتابعينا اللي تابعونا الناس الكل، ان شاء الله نكونوا عادينا مع بعضنا وقت طيبة، ان شاء الله نكونوا ان شاء الله كنا اخفاف ظل معاكم. ان احسن باش نحافظوا على احسان بتاعنا، وان اخطأنا اكيد باش نصلحوا. في النهاية نقول لكم تحياتي.
0: موجة صيف مع هشام جميلي على اكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوه منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفدة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة، بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنفك. انفو لاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: جلاسيت ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياش فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabti Kiwedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasa Jbed. Infoline 70-147-598. Ou Ella 98-136-449. تشمت كلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
5: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكين وينجز مغيني بروشيت دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح، السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أكسجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
9: ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة،
8: من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: أكسجين تنفس الأف أم تنفس الأف أم
1: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. ريح نجبد نفس أكسجين ونرجع. ريح نجبد نفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: العشوية العشوية.
3: الأربعة لأمواج أكسجين FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ولما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا على 104.5 ولا من كافة أنحاء العالم مع 3W.radiooxygen.tn أو على أبليكاسيون نتاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تابعونا عبر ستريمينج لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء في عشوية لحد من خلال برنامج العشوية اللي نتواصلوا فيه معاكم من توا حتى للستة ونص متاع العشية، سويعتين ونص من زمان شترقوا فيهم كالعادة الحديث على آخر أخبار رياضية وكذلك الثقافية وبرشة جو ينتظر فيكم كما قلنا من توا حتى للستة ونص متاع العشية. تحية الليكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم، عزيز في الإخراج والإخراج الرقمي، مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 و 53 53 51 53 وألف الجندوبي في رئاسة التحرير، وأنا محمد الزرعي كوتي ميكرو. نرحب بكم مرة أخرى في عشوية لحد اللي كما قلنا باش تواصلوا فيها معاكم من توا حتى للستة ونص متاع العشية. إذا في حصتنا لليوم باش نحكيو على القرعة الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى وخاصة قرعة النادي الرياضي البنزرتي وحظوظ الفريق في الموسم القادم. كذلك باش نحكيوا على وباش ناخذوا فكره على اخر تحذيرات سيابي استعدادا لانطلاق الموسم القادم، وباش نحكيوا زاده على خبر تعيين معين شعباني في خطه ناخب وطني جديد، وان شاء الله كل هذا باش نطرقوا له مع محللنا الفني حسام الجاني اللي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف بعد قليل. كذلك باش نحكيوا على موجه الحراره في شهر اوت وطرق الوقايه منها خاصه لكبار السن والصغار، وكما نعرفوا غدوة تاريخ 3 أوت اللي يتزامن مع الذكرى 123 لميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، باش نعملوا قراءة في السيرة والمسيرة للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. كذلك كما نعرفوا تاريخ 25 جويلية الفارت، يعني تقريبا منذ 8 أيام التالي تم إدراج سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. سيدي بوسعيد من ذاكرة تونس إلى التراث العالمي، هكذا عنوان الحدث الكبير هذا اللي هو إدراج سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما نعرفوا اليوم الموعد مع السهرة الحدث في مهرجان بنزرت الدولي واللي يحييها ثنائي كل من مرتضى الفتيتي والشامي انطلاقا من 10 متاع الليل على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. عنا ما نحكيه فيما يتعلق بالعرض هذا، العرض اللي ينتظر فيه الجميع اليوم في الليل انطلاقا من 10 متاع الليل في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. تذاكر مازالت على ذمتكم في جيشي الحبيب بورقيبة، كذلك في جيشي قاعة الفطناسي وفي مسرح الهواء الطلق ببنزرت. الأسعار 60 دينار بالنسبة للمدارج و80 دينار بالنسبة للكراسي. إذن كل هذا وأكثر باش نترقوله من توا حتى للستة ونص متاع العشية. خليكم برونشي معنا، ما تبدلوش الموجة، نرجع لكم

0: لطيفة العرفية ويتوصلنا للأربعة درجين على موج أكسجين FM. مرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحب بكل ما التحق بنا الآن في الجزء الأول من عشويتنا لليوم. شنحكيه على القرعة الخاصة بالنادي الرياضي البنزرتي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم خلال الموسم القادم. القرعة اللي كانت صارت نهار الأربعة اللي فاتت بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. كذلك باش نحكيو على خبر تعيين معين الشعباني في خطة ناخب وطني بعد المصادقة عليه من قبل المكتب الجامعي، وبعد ما قصينا عليه جمعتين التالي تبحيرة شرف الدين زيدي وخليناه يدخل معانا عبر الهاتف. اليوم الدور يجي على حسام الجاني لأنه لهم المعقول ولهم العدل، هو يعوم ويغطس في البحر واحنا نعوم ونغطس في العرق. على ذاك يزيك ما عمت حسام، وخلينا ناخذوك معانا شوية ونحكيه معاك فيما يتعلق بالشأن الرياضي. حسام أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك يا زراير، مرحبا بكافة مستمعين ومستمعات السجن فيهم وكافة الحضور. انت ماكش مخلينا لا لا
0: لا سيب لا خاطرني حاسدك، تعرفني حاسدك انت تويك قاعد تقوم معني انت تقوم وخلينا نعوم معك على الاقل تحتكر فيه حتى البحر زاد اللي كنتي وحدك.
1: والله لا والله لا اخوي والله لا والله ما تعرف ضايفين لعبيدك او نفرحوا بالعبيد.
0: دونك حتى التو قداش من تبحيره ببريم اللي تخلص الصيف ما نحكيوش انت تبحر
1: تعرفني حتى
0: على طول العام
1: صحيح
0: فوالا في الصيف قداش ببري
1: العظيم ما نشيخش انا في الصيف نشيخ في الشتاء اكثر منه صيف
0: مثلا. ما نبعدوش على بعضنا برشا، انت تويك قداش بحرت نقولوا 20 مره انا حتى التو ما قلت ما خلطتش على حتى تبحيره.
1: عندك ما اهم انت اخويا، عندك ما اهم
0: عندي انت قلت. على كل حسين كيف شفت القرعة بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي؟ هتخلي نذكروا فيها في الجولة الأولى باش يستقبل مستقبل المرسى، ثم باش يتحول حمام لنف، من بعد يستقبل أولمبي البيجي، ثم يتحول لصفاقس، من بعد يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري، ثم يتحول ملاقات النادي الأفريقي، من بعد يستقبل أمل حمام سوسة، ثم يلاقي الملعب التونسي في باردو، والجولة الموالية يستقبل ترجي جرجيس، ثم زوز دي بلاس مونيت ورا بعضهم البنغردين والمتلوي، بعدها يستضيف التقدم الرياضي بساقية الدير، ثم يتحول للرادس لملاقات ترجي، ثم يستضيف النجم الرياضي الساحلي، وفي الجوله الاخيره يتحول لزويتن لملاقات الشبيبه الرياضيه بالعمران. تفضل حسام.
1: شوفوا محمد والله العظيم تو رينا الناس كل انه تحكي على القرعه وانه فما مباراه سهله مباراه صعيبه ومباراه في المتناول، اللي هو احنا كان ناخذوا معناتها القرعه جلوبال مو ما فماش حاجه سهله الحقيقه، فهمت؟ تو ديبون ساعة من الجاهزيه نتاع سي بي، الجاهزيه نتاع ليكيب ككل، فهمت؟ على الورق نجم تقول برونابل شوي، فهمت؟ على الورق برونابل، واذا كان واحد يتعامل معها بذكاء نجم سيابيرا معناتها تلقى روحها معناتها في مارج باهيه معناتها، فهمت؟ بلغه الكره نجم تقدم برشا تراح ورا بعضهم، فهمت؟ هذا على الورق، لكن نراو ارضيه الميدان وحقيقه الواقع شيء اخر. اكزاكتومون، خاطر كما تعرف ثم كيبات باش تلعب على التتويج، ثم كيبات تكون في وسط الترتيب، وفما كيبات بيان سور باش تكون على تفادي النزول. انت كيما نقولوا انا في الكرة القدم ولا في اي حاجه نقول لك ديما من الاول خذ بايك على بك.
0: صحيح.
1: اوكي، خاصه ثلاث مباريات الاولى للنادي البنزرتي سي تري امبورطون، وعندك مقابلات نقولوا احنا معايا
0: نذكروا بهم مستقبل مرسى، ثم ديبلاسمون الحمام لم، ثم يستقبلوا اولمبي البيجي.
1: اكزاكتومون، معناتها مع احتراماتنا للنوادي اللي سميتهم هذوما كل، معناتها ديما النوادي هذوما يلعبوا في وسط الترتيب، خاصة انه فما نادي حمام لنف قادم وافد جديد على الرابطة المحترفة الأولى، وعنده بعيد برشا على الرابطة المحترفة الأولى عنده سنين. دونك هذا لو ديما نحكيو على الورق راه محمد راه، لكن راهو أرضية الميدان واقع الميدان واقع آخر.
0: صحيح.
1: خاطر تعرف نجم تكون حمام لنف جاهز خير منك، نجم تكون سبحان الله، معناتها هذا كل تاخذه اون كونسيديراسيون. تو ديبون من نادي الرياضي بنزرتي وجاهزيه ملاعبيك لو جورجي سورتو في ثلاثه مباريات الاول، خاطر هما اللي باش يخليوك يا الفوق تخمم الفوق، يا هما اللي باش يدخلوك في دوامه اخرى لا قدر الله وتولي وقتها برشا حسابات اخرى. وماذا بينا ديما سيابيه، خاطر الاعوام الاخرانيه هذه كلها تنسد شويه، خلينا نقولوا بانه لونتام يبدا ديما خايب بعد يولي ركبي راب الروطوة، ما عادش انه تخلي شوية تاخذ الثلاثة والأربع مباريات الولا نيجاتيف ما لازم نكمل الأول تاخذ بايتك على بك.
0: أكيد حسام كما نعرفه اليوم الفريق كان أنهى تربصه في مدينة عين دراهم، تربص هذا اللي أجرى خلاله زوز مباريات ودية نهار الخميس، كان انهزم أمام شبيبة العمران بتيجة 3-1، واليوم هزيمة ثانية أمام بطل تونس الموسم الفارط نادي الإفريقي بثنائية نظيفة. زوز هزائم هذا حسام، اسكو ينجموا يخليه جمهور السيابي يخاف على مستقبل الفريق، وإلا ما تنجم تكون لسحابة عابرة؟

0: يقررنا في الميدان هذيك في المستقبل ان شاء الله انه يتاقلموا ويعطيونا خير من اللي اعطونا اللي قبل.
1: فقط نستسمحك للحظات تبقى معنا، نرفع الى حضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه بنزرت ومجاورها.
2: حان الان موعد اذان صلاه العصر، الرجاء مراعاه الفريق في التوقيت.
3: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بوافر من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين في حديثنا عن نادي رياضي البنزرتي، وبعد ما خدينا رأي حسام الجاني فيما يتعلق بقرعة البطولة، وخاصة قرعة النادي رياضي البنزرتي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كذلك كنت سألت حسام فيما يتعلق بزوز مباريات الودية اللي كان خاضهم النادي رياضي البنزرتي نهار الخميس أمام الشبيبة الرياضية بالعمران، والهزيمة بنتيجة 3-1، واليوم هزيمة ثانية الصباح ضد النادي الأفريقي بثنائية نظيفة. وتسألت حول جماهير النادي الرياضي البنزرتي، اسكو عندهم الحق اليوم باش يتخوفوا من مصير الفريق خاصة بعد زوز هزائم هذوما وإلا لا؟ ونخليك تواصل حسام، مرحبا من جديد.
2: مرحبا بك محمد، وتقبل الله صلاة الجميع. دونك نكمل إن شاء الله. قلنا إنه ريت شوية مع التعليقات وبرشا الحقيقة تعليقات، خاصة ومس شويه في الاطار الفني انه يلعب بلوك با، وبدات الناس تحكم على الفريق من توا وعلى الاطار الفني. والله يا محمد شو نقول لك، هذا هذيك الجمهور كفني نقول لك راهو مزال برشا برشا كثير معنا، ما نجموش نحكموا على الاطار الفني حتى المجموعه راه يمكن انا يمكن كيفاش يقولوا اللوم الوحيد، ولا يمكن هكا الحاجه الوحيده اللي انا نلوم عليها شويه، انه التفريط في فونسيكا الحقيقه بالنسبه لي انه
1: فريق قبو فسخ عقده وتعاقد مع فريق قبو الجزائري.
2: اكزاكتومون، بالنسبه لي انا اللاعب هذاك هو اوروزمون معناتها سيابي عوضت كوناتي الموسم الماضي بفونسيكا، واوروزمون فونسيكا عطى برشا ايكيليبر
1: ممكن تراوري باش يكون هو المعوض نتاع فونسيكا
2: ان شاء الله. ونسبيغون بها، احنا ما شفناش ان شاء الله انه سيابي يلقى ايكيليبر نتاعو خاصه في وسط الميدان، خاصه في السنتينيل ولا في الجوار كلير ريليور كيما فونسيكا في اللي فاز اوفنسيف والباسيت اللي اونتر لي لي.
1: خلينا نعطيك فقط حسام، نعطيك شويه اصدياء فيما يتعلق اللي وصلتنا من عين درهم، تقولوا انه النادي الرياضي البنزرتي كان سجل هدف اليوم خلال مباراته ضد النادي الافريقي، تم الغاءه بداعي التسلل،

0: يعني وسط بهتة من جميع الحاضرين اللي أكدوا أنه ما فماش تسلل. كذلك فما ضربة جزاء ما تمش الإعلان عليها للسيابي، وكان مبرمجوا أنه المباراة باش تتلعب على زوز أشواط، لكن مدرب النادي الأفريقي ماهر الكنزاري المباراة قاعدة تتلعب طلب باش يلعبوا ثلاثة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة، يعني مش مبرمج من قبل ما تنطلق المباراة وأنها باش تتلعب على ثلاثة أشواط، لا المباراة بدأت ثم وسط المقابلة وقف الماتش ماهر الكنزاري وقال الحكم نلعبوا على ثلاثة أشواط، لأنه نادي رياض البنزرتي في الخمسة دقائق الأولى تقريبا كانوا مسيطر في الدقائق الأولى من المباراة قبل يعني ما يقبل هدف، كذلك في الدقائق الأولى هو كان قبل الهدف. في وقت اللي مدرب النادي رياض البنزرتي محمد عزيز كان محضر تشكيلته على زوز أشواط، تعليقك حسين؟
1: والله شوف لهنا الحقيقه محمد لهنا على الانترساني للسيابي انه لهنا يعطي لامباكت نتاعه ولا الرياكسيون نتاعه، خاطر انا محضر مثلا الليكيب نتاعي على ثلاث اشواط ولا شوطين ولا اللي هو ما يجيش هو المدرب تاع الفريق المنافس معناتها يعمل اللي يحب عليه هو لهنا سامحني معناتها انه انا نعرف الليكيب نتاعي محضر جواريتي عندهم طونجو معين نجم ندخل في بليسور نجم ندخل في حكايه اخرى، مع انه راهو اللي زربيتر اللي يجي ويزفر وتعرف انت عندهم معناتها جاي منه هو يحضر الحكم ومنه معناتها ماهوش بيه كونسنتري معناتها فهمتوا ساعتها
0: والعذر كونه فما برشا سخانه دونك برشا عليهم الملاعبيه دومي تون 45 دونك 3 فوا 30 خير
1: اكزاكتومون معناتها كنت ملاعبي ونعرف وجربت الاستاج ولعبت وكنت معناتها هذوما كل عملت درت بيهم معناتها فهمت دونك لا لا شوف بالنسبه للنتيجه راهو توا اخر الاهتمامات نجم تكون راهو في سلسله نتاع نتائج سلبية حتى تمشي قبل الريزلتا، لكن انه ما لازمش الجوار تاع سيابي تتعود على النتائج السلبية تعرف راهو خاطر مونتالمون لو جورجي تلقى روحك في مشكلة مونتال اكثر منه فيزيك وديسيبلين لهنا انت في فاز ترانزيتوار في فاز تاع بريباراسيون قاعد تلوج على التوليفة نتاعك اللي تبدا بها السيزون قاعد تلوج وتجرب في خطط تكتيكية اخرى معناتها المدرب لهنا عنده لا ليبرتي باش يعمل اللي يحب عليه باش النهار ان شاء الله باش الجورنيه النهار اللي تبدا الشامبيونا يبدا يترفني لسيا بكل عارف ما اليه وما عليه الحديث اللي باش يلعبوا تيتولير والسته اللي باش يقعدوا برناكا هو اللي عنده هو الاوراق اللي باش يربح
0: بالضبط
1: دونك راه مازال بكري على تقييم الملاعبيه والاطار الفني
0: بالضبط
1: وكيف كيف راهو الثلاثه مباريات الاولى راهو كيف كيف مازال بكري راهو كان سيابي تحب على مشروع ولا تحب على ان بروجي الالونتير مع الاطار الفني كله كابيست مع اللاعبيه اللي موجوده لي جون واللي هو لازم شويه وقت
0: بالضبط
1: راهو ما نفيهوش اللي سيابي توا في ازمه شويه معناتها والحمد لله انه معناتها تلمت الناس وتكونت هيئه تسييريه وكل شيء ما نجيبش هذوما كلنا سووهم اللي هو نقفوا على شقيقه ورقيقه كما نقولوا احنا
0: عندك مضيف حسام ولا ننتقل سيبون دونك نسكر تفضل
1: دونك ان شاء الله من هنا لجورجي سيابي تاخد على ساقها وتلقى توليفه اللي هو وان شاء الله حد موفق كيف اللي طرف فني لسيابي
0: ان شاء الله نسكروا ملف نادي رياض البنزرتي حسام نحكيوا شويه على المنتخب الوطني وتعيين معين شعباني في خطه ناخب وطني رايك حسام في التعيين هذا والتراو انه الجامعه كذلك وزاره الشباب والرياضه اصابوا في الاختيار هذا والا لا
1: والله محمد شوف بيرسونيلمون انا فرحان للاختيار لا لشيء واحد فقط انه اول حاجه ساعه انه كفاءه تونسيه وقاعده مشرفتنا وين ما مشى لبرا شرفنا هذه الاولى اثنين انه مطلب شعبي كامل وقت شفنا احنا وقت الناس كل تلوج وحطوا انه عطاوا له بروبوزيسيون تاع الشعباني الناس كلها انه كانت معناتها في الايجاب معناتها مش في السلب اثنين المشكل مش في نوع الشعباني كشخص ولا في الاطار الفني اللي باش يكون معاه المشكل تعرف انت محمد اي واحد عنده برشا حاجات فيه ورينا حتى الاكزامبل تاع المغرب الرادرادي تاع عطاته للجامعه المغربيه والناس كلها وقفت معاه شفنا المغرب تو وين ولات راهو هذا الناس وهو شعباني ماهوش وحده اللي تعرف ان اللي باش يكون مع معين شعباني راهو ماهوش واحد لازم الجامعه تكون معاه والوزاره تكون معاه والجمعيات خاصه تكون معاه راهو خاطر بعد راهو محمد ما تعرف كنا سيليكسيونير ماهوش مدرب عادي راهو شي يختار ملاعبيه باش هذيك تولي جمعيه الاخرى تتغشش وندخلوا في الدوامه نتاعك نرجعوا لحنا العصابات اللي عندنا وهذاك تابع شكون وهذاك تابع شكون وتولي الناس كل تدخل ان شاء الله انا نطلب من ربي انه معين شعباني يخليوه يخدم يعطيوه الوقت خاصه ما ننساوش راهو كيف كيما كنا نحكيوا على سيابيتا ونحكيوا على ناسيونال راهو ما ننساوش رانا خرجنا من فضيحه كرويه معناتها خلينا نقولوا دونك راهو ما عندناش اكريتيف ناسيونال نحن اللي بشد الجامعات كلها على بعضها وداخلين على كوب دافريك. دونك راهو معين شعباني لازموا برشا وقت نعطيوه برشا وقت وخاصه برشا صبر وبرشا تعاون من الناس كل.
0: بالضبط. مشكور جدا حسام الجاني، خليوك ترجع تكمل تبحيرها نتاعك على امل لقاء بيك ان شاء الله بعد. اوكي ما فيها بيس، اعمل لهم ديديكاس، سلموا عليهم احنا زيد.
1: يعيشك محمد، شكرا.
0: دونك مشكور جدا ان شاء الله على امل لقاء بيك بعد زوز اسابيع، لانه الاسبوع الجاي دور نتاع شرف الدين زيدي. مشكور مره اخرى حسام الجاني. اذا كما كنتوا تسمعوا هذه راي حسام فيما يتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي وقلعه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، كذلك تقييمه للاستاج نتاع النادي الرياضي البنزرتي في عين دراهم، وكذلك رايه فيما يتعلق بتعيين معين شعباني في خطه ناخب وطني. قبل ما نمشيو مفصل اشهاري بالنسبه اللي تسالوا ما يتعلق بالصيدليات المفتوحه في مدينه بنزرت، صيدليه بيا الحداد دمني في سيدي سالم، كذلك صيدليه هند تركي في شارع طيب المهيري، ونايل دمني، هذوما ثلاثه المفتوحين، ثلاثه صيدليات المفتوحين في مدينه بنزرت. نعاود نذكر بيا الحداد في سيدي سالم، هند تركي في شارع طيب المهيري، ونايل الدمني، هذوما ثلاثه صيدليات المفتوحه في مدينه بنزرت. فاصل اشهاري ثم فاصل غذائي ثم نرجع لمواصله عشويتنا حتى للستة ونص متاع العشيه.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العقار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي. يا غورد ديليس، جلاسي المنفعه.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميه، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني، وزادا تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

لين ما صفتني فوزي بن قمرة توصلنا لل 47 دقيقة لمواج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بينا الآن هذه ظروف المباشرة. أوك عزيز يضحك، رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم الجزء الثاني من حصتنا لليوم اللي بش يكون مخصص للحديث على موجة الحرارة في شهر أوت وشنية طرق الوقاية خاصة لكبار السن والصغار. كما نعرفوا اليوم اثنين أوت، البارح دخلنا في شهر أوت، يعني تسخن برشا الدنيا زادة كيف كيف، ما نساوش السخانة الكبيرة اللي كانت في شهر جويلية، حتى في شهر أوت زادة كيف كيف فما أيامات سخونة برشا تنتظر فينا. وكما نعرفوا مع دخول شهر أوت تعيش تونس على وقع موجة حرارة مرتفعة، ودرجات الحرارة في عديد من الولايات نجم توصل لمستويات أعلى من المعدلات العادية متاع الفترة هذه من السنة، وبرشا توانسة ولات تحس بسخانة من أول الصباح خاصة في المناطق الداخلية وين الحرارة توصل لأرقام قياسية. وقت اللي نحكيه على موجة حرارة ما نحكيهش كان على شوية سخانة زايدة، أما على وضعية مناخية نجم تدوم لأيام وتكون فيها درجات الحرارة مرتفعة برشا مقارنة بالمعدلات المعروفة، وهو ما ينجم يخلف تأثيرات على صحة الإنسان وعلى الفلاحة وحتى على استهلاك الكهرباء والماء. في الظروف هذه الجسم متاع الإنسان يبذل مجهود كبير باش يحافظ على حرارته الطبيعية، أما وقت اللي تكون سخانة قوية والرطوبة خاصة تكون مرتفعة خاصة في المناطق الساحلية ينجم الواحد يحس بالإرهاق والدوخة وكذلك العطش الشديد وحتى الإغماء في بعض الحالات إذا موقعش تعويض السوائل اللي يفقدها الجسم. الأطباء هنا ينصحوا في الأيام هذه بشرب الماء بصفة منتظمة، ما نستناوش حتى نحسوا بالعطش زادة، من الأفضل نتجنبوا الخروج في أوقات الذروة، خاصة الأوقات الذروة هذه خاصة تكون بين منتصف النهار والأربعة متاع العشية، يعني الأربعة سوايع هذوما يعتبروا وقت ذروة وين تكون أشعة الشمس في أقصى درجاتها. أما الأطفال الصغار وكبار السن والناس اللي يعانيوا من أمراض مزمنة كيف أمراض القلب عافينا وعافيكم الله، كذلك السكري وضغط الدم، فهو أكثر يعني هذوما يعتبروا أكثر الفئات اللي يلزمها الانتباه لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس. ومن النصائح المهمة زادة لبس الملابس الخفيفة والفاتحة، يعني من نبعدوا برش على لبس نوار لأن يعني تزيد تسخن الجسم أكثر ما هو سخون، كذلك تغطية الرأس إذا اضطرينا يعني للخروج، واستعمال القبعات لكاسكيت ولا المظلات كيف كيف مع تجنب المجهود البدني الكبير تحت أشعة الشمس. الحرارة ما تأثرش كان على الإنسان فقط أما حتى على الفلاحة، درجات الحرارة المرتفعة تنجم تتسبب في نقص المياه، تزيد من حاجة المزروعات للسقي وتسرع في جفاف التربة، وحتى الثروة الحيوانية تتأثر خاصة إذا ما توفرش أماكن يعني فيها ظل ومياه باردة للحيوانات. ومن جهة أخرى موجة الحرارة ترفع بشكل كبير في استهلاك الكهرباء خاصة بسبب الاستعمال المكثف للمكيفات والمراوح، وشي هذا كنا تعدينا به منذ أيامات التالي وشفنا برشا انقطاع للضوء، وهو ما يفرض يعني ضغط إضافي على الشبكة الكهربائية. زاد مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد خطر اندلاع الحرائق في الغابات والمزارع، لذلك يبقى يعني تبقى الدعوة موجهة للجميع باش نتجنبوا إشعال النار في الغابات أو رمي أعقاب السجائر أو أي تصرف ينجم يتسبب في كارثة بيئية لا قدر الله. في المقابل الصيف يبقى فصل العطل والبحر، أما حتى السباحة زاد يلزمها تكون في ظروف آمنة، من الأفضل يعني ما نعوموش مباشرة بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس، لازم نعوض وكذلك السوائل اللي يفقدها الجسم قبل أي نشاط بدني. في الختام موجة الحرارة ظاهرة تتكرر في السنوات الأخيرة بصفة أكبر، وهو ما يخلينا نراجع عاداتنا اليومية ونكون أكثر وعي بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء وحماية البيئة
والالتزام بنصائح السلامة حتى نتجاوز الفترة هذه بأقل الأضرار. ويبقى سؤال لكم مستمعينا الكرام، كيفاش تواجهوا سخانة في الصيف، وهل عندكم عادات أو نصائح خاصة تساعدكم في التخفيف من تأثير موجة الحرارة؟ خليولنا لي كومنتير نتاعكم في الفيديو وإن شاء الله نقراهم بعد قليل. إذا هكا ننهيو الجزء الثاني من حصتنا لليوم، نمشيو مع ترتيحة مع الموسيقى، ثم فاصل أشاري، ثم نرجع لمواصلة عشويتنا حتى للستة ونص متاع العشيه.

0: علينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلس. كونفورت ديكسيلانس بلس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلانس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلانس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلانس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلانس بلس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

60 دينار و 80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أف أم. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع بوب ستار العرب الفنان اللبناني رامي عياش، الثلاثاء 4 أوت 2026. أسعار التذاكر 30 دينار و 50 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أف أم.

شاكيرا توصلنا الخمسة واربعة لمواج أكسجين FM. مرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحب بكل ما التحق بنا الآن. تحلى معاكم في ساعتنا الثانية من عشويتنا لليوم اللي بتواصلوا فيها معاكم حتى للستة ونص متاع العشية. وصلنا معاكم للجزء الثالث، وبما أنه غدوة الاثنين ثلاثة أوت يصادف الذكرى 123 لميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، حبينا نعملوا لمسة وفاة لروح مؤسس الجمهورية الحديثة ونحكيه بطريقة مبسطة على مسيرته. نهار 3 أوت من كل عام تتجه أنظار توينسا لمدينة المنستير وين تولد عام 1903 رجل طباع تاريخ تونس الحديث لعقود طويلة، وصار اسمه مرتبط بالدولة الوطنية والاستقلال وبناء المؤسسات. نحكيه على الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية اللي نحتفله غدوة بالذكرى 123 لميلاده. كما قلنا تولد الحبيب بورقيبة نهار 3 أوت 1903 بمدينة المنستير في أسرة متوسطة الحال. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي قبل ما يشد الرحال لفرنسا لمواصلة دراسته في كلية الحقوق بباريس، وغادي ما اكتفاش بالتحصيل العلمي فقط بل بدأ يتابع عن قرب في الأفكار السياسية والحركات التحريرية، الشيء اللي ساهم في تكوين شخصيته السياسية والفكر. ثم رجع لتونس عام 1927، من وقتها بدأ يمارس في مهنة المحاماة، لكنه سرعان ما اختار طريق نضال سياسي ضد الاستعمار الفرنسي في

0: الكفاح الوطني. ومع تواصل المفاوضات والنضال تحقق حلم الاستقلال نهار 20 مارس 1956، لتدخل تونس مرحلة جديدة من تاريخها. وبعد إعلان الجمهورية نهار 25 جويلية 1957، أصبح لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. لكن استقلال بالنسبة لبورقيبة ما كانش نهاية الطريق، بل كان بداية لمشروع كبير لبناء الدولة الحديثة، حيث ركز منذ السنوات الأولى على إصلاح الإدارة وإرساء مؤسسات الدولة وتنظيم القضاء وإحداث الوزارات والهياكل العمومية، وضع بذلك أسس الإدارة التونسية اللي مازالت العديد من مؤسساتها قائمة الذات لليوم. في مجال التعليم اعتبر بورقيبة أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، فتم إقرار مجانية التعليم وإجباريته، وتم بناء المدارس والمعاهد في مختلف جهات البلاد وإحداث الجامعة التونسية وإرسال آلاف من الطلبة للدراسة في الخارج واستكمال تكوينهم، الشيء اللي ساهم في تكوين أجيال من الإطارات والكفاءات في مختلف الاختصاصات. في المجال الصحي عمل بورقيبة على تعميم الخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وإطلاق حملات التلقيح والعناية بصحة الأم والطفل في إطار رؤية تقوم على أنه الصحة حق لكل المواطنين. من أبرز المحطات اللي ارتبطت باسمه كذلك مجلة الأحوال الشخصية اللي صدرت سنة 1956، واللي تم اعتبارها وقتها ثورة تشريعية في العالم العربي، حيث منعت تعدد الزوجات ونظمت الطلاق عبر القضاء ومنحت المرأة التونسية حقوق جديدة، الأمر اللي جعل تجربة تونس محط اهتمام دولي، كما أولى أهمية كبيرة لتنظيم الأسرة، واعتبر أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما تنجم تتحقق إلا ما يتم التحكم في النمو الديموغرافي. والخيار هذا أثار في الوقت هيك برشا نقاش. اقتصاديا راهن بورقيبة على تحديث الفلاحة والصناعة والبنية التحتية، فتم إنجاز الطرقات والسدود والموانئ إلى جانب مشاريع تنموية في مختلف أنحاء البلاد، رغم معرفته بعض التجارب الاقتصادية من نجاحات وكذلك إخفاقات. وسياسيا ظل بورقيبة الشخصية الأقوى في البلاد لعقود، غير أنه نظام الحكم تعرض مع مرور سنوات لانتقادات تتعلق بالحريات العامة وهيمنة الحزب الواحد والتضييق على المعارضين، وهي مسائل مازالت لليوم محل دراسة ونقاش بين المؤرخين والباحثين. وشهدت سنوات حكم بورقيبة الأخيرة تراجع في وضعه الصحي، لين انتهت العهدة متاعه نهار 7 نوفمبر 1987، بعد ما أعلن الوزير الأول أنذاك زين العابدين بن علي إعفائه من مهامه استنادا لتقرير طبي اللي تعرف لاحقا ببيان 7 نوفمبر. عاش بورقيبة بعد الإعفاء اللي صار له في مسقط راسه مدينة المنستير، وبعد على الحياة السياسية لين وفاته المنية نهار 6 أفريل من سنة 2000 عن عمر يناهز 97 سنة، وتم دفنه في ضريحه بمدينة المنستير، ضريح هذا اللي أصبح من بعد أحد أبرز المعالم التاريخية في تونس. وبعد أكثر من زوز عقود على رحيله، لا يزال اسم الحبيب بورقيبة حاضر بقوة في المشهد التونسي، خاصة أنه برشا يعتبروه باني الدولة الوطنية الحديثة وصانع مشروع تحديث المجتمع ورائد إصلاح التعليم والصحة وحقوق المرأة. في المقابل يرى شق آخر أنه تجربته السياسية عرفت برشا جوانب تستحق النقد، خاصة فيما يتعلق بالممارسات الديمقراطية والحريات السياسية. وبين الإشادة والانتقاد يبقى ثابت أنه الحبيب بورقيبة يمثل واحد من أبرز الشخصيات اللي صنعت تاريخ تونس المعاصر، وفهم تاريخ البلاد، يعني الشعب فهم، وأنه تاريخ البلاد من الجمش يكتمل دون التوقف عند سيرته ومسيرته بما له وما عليه. وفي الذكرى 123 لميلاد الحبيب بورقيبة، يبقى استحضار مسيرة الحبيب بورقيبة مناسبة لقراءة التاريخ بعين الباحث بعيدا عن التقديس أو الإدانة، والوقوف عند التجربة بكل نجاحاتها وإخفاقاتها، لأن الأمم اللي تحافظ على تاريخها وتناقشه بوعي هي الأقدر على صناعة مستقبلها. رحم الله الحبيب بورقيبة أحد أبرز رجال الدولة في تاريخ تونس الحديث، الشخص اللي بشبقى اسمه حاضر في ذاكرة الأجيال وفي صفحات التاريخ الوطني. فاصل ونتواصل.
1: العشوية

0: العشوية
1: العشوية
0: العشوية
2: العشوية
0: العشوية

0: جلاسيتا
1: جلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاية. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اشنيع يتبع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لين 57 039 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة أو كبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
6: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: العشوية. العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: العشوية.
0: شوية.
3: 42 دقيقة بعد الخمسة على مواج أكسجين أفام. مرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحب بكل من التحق بنا الآن. كنتوا تسمعوا في أغنية مرتضى الفتيتي ما تبكيش. مرتضى الفتيتي اللي بش يكون اليوم حاضر على ركح مهرجان بنزرة دولي في عرض لن يمحى من البال. ليلة الموعد ينتظر فيكم انطلاقا من 10 متاع الليل على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت، سهرة ثنائية مرتضى الفتيتي والشامي، سهرة اللي ينتظروا فيها الناس الكل، خاصة بعد النجاح الكبير لزوز فنانين هذوما في الدورة الفارطة. كل واحد كان في يعني عرض وحده، سوى مرتضى الفتيتي اللي كان عمل سولد اوت عامناه، نفس الشيء بالنسبة للشامي. اليوم باش يتقابلوا زوز مع بعض عظم على ركح مهرجان بنزرت دولي انطلاقا من 10 متاع الليل. تذاكر مازالت موجوده على ذمتكم الى حد الان في جيشي الحبيب بورقيبه بحذا المونجيلا، وكذلك في قاعه الفطناسي وفي مسرح الهواء الطلق ببنزرت. الاسعار 60 دينار بالنسبه للمدارج و80 دينار بالنسبه للكراسي. تقريبا 4 سوايع مازالوا يفصلونا على العرض المنتظر، على ذاك اللي مازال يخمم الى حد الان معليه كان يمشي ويقص التيكي متاعو، ما عادش برشا تيكيات يمشي يقص التيكي متاعو، لانه سهريه الليله اللي باش يفلتها باش يندم عليها برشا. اذا وصلنا معاكم الجزء الرابع وقبل الاخير من حصتنا لليوم، واللي باش نحكيو فيه على خبر فرح تونس الكل وخلى اسم تونس يلمع من جديد في العالم بعد ما نجحت بلادنا في ادراج قريه سيدي بوسعيد ضمن قائمه التراث العالمي لمنظمه اليونسكو بعد قرار بالاجماع كان صدر عن لجنه التراث العالمي خلال دورتها 48 بمدينه بوسان في كوريا الجنوبيه نهار 25 جويليا من سنة 2026. وبالإنجاز هذا ولت تونس عندها 10 مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي. أما السؤال اللي يطرح نفسه، شنو حكاية سيدي بوسعيد وعلاش العالم الكل يعتبرها تراث إنساني يستحق الحماية؟ سيدي بوسعيد ماهيش مجرد قرية سياحية فقط، وماهيش مجرد بلاصة يزوروها الناس باش يتصوروا قدام بيبانها الزرق ولا يشربوا قهوة في سيدي شبعان. سيدي بوسعيد هي ذكرى تونس، هي حكاية تمتد على قرون فوق ربوة تشرف على خليج تونس وين يلتقي البحر بسماء، وين الأبيض والأزرق واللو لغة معمارية تحكي وحدها. اسم القرية جاء من الولي الصالح سيدي بوسعيد الباجي اللي استقر في المنطقة في القرن الثالث عشر، وليت المنطقة مع الوقت مركز روحي وديني قبل ما تحول لفضاء ثقافي وفني يقصدوه المبدعين من أنحاء العالم. واللي يزور سيدي بوسعيد لأول مرة يحس روحه تخل لوحة فنية، ديار الكل بيض والبيبان وشبابك زرق، زناقيها ضيقة ومرصوفة بالحجر والياسمين معلق في كل شيرة، وريحة البحر ممزوجة بريحة القهوة العربي. جمال هذا مجيش بالصدفة، في بداية القرن العشرين تم سن قوانين خاصة تحافظ على الطابع المعماري للقرية هذه باش تبقى بنفس هويتها وما تتبدلش مع الزمن، وهو ما خليها تحافظ على شخصيتها الفريدة حتى لليوم. سيدي بوسعيد كانت وما زالت مصدر إلهام للفنانين مروا منها، رسامين كبار، كتاب، شعراء وموسيقيين وفنانين من تونس ومن العالم الكل. كل واحد خلى فيها جزء من روحه، وهي بدورها خلت أثرها في أعمالهم. من أشهر معالمها قصر النجمة الزهراء اللي أصبح اليوم مركز للموسيقى العربية والمتوسطية، إلى جانب المقاهي التاريخية والأسواق التقليدية والبيوت العتيقة اللي مازالت شاهدة على تاريخ طويل. إدراج سيدي بوسعيد في قائمة التراث العالمي مجاش بين ليلة ونهار، الملف كان انطلق رسميا عام 2024، بعدها تم إعداد ملف علمي وثقافي كامل شاركت فيه عدة هيكل تونسية من بين وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث ووزارة الخارجية، مع مجهود دبلوماسي وثقافي كبير دام أكثر من عام ونص حتى تم قبول الملف بالإجماع. واليونسكو ما تمنحش التصنيف هذا لأي مكان، لأنه لازم الموقع يكون عنده قيمة إنسانية عالمية استثنائية ويحمل رسالة ثقافية ويكون محافظ على أصالته وعنده خطة واضحة لحمايته للأجيال القادمة. وسيدي بوسعيد استوفت الشروط هذه الكل باعتبارها مثال نادر على قرية متوسطية حافظت على طابعها العمراني والثقافي والروحي عبر القرون. وبطبيعة الحال التصنيف في هذا مش مجرد شهادة تتعلق على الحيط، لأنه هو مسؤولية كبيرة، معناها يلزم المحافظة على المباني وصيانة السقاقات وحماية المشهد العام واحترام القوانين العمرانية والحد من أي تشويه ممكن يمس من هوية المكان. ويلزم زادة فرض إعداد خطط دائمة للتصرف في المواقع ومتابعة حالته بشكل دوري. ومن ناحية الاقتصادية التصنيف هذا يفتح آفاق كبيرة للسياحة الثقافية باش تدعم أكثر، لأنه عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم مرشح باش يزيد، وبالتالي الاستثمار في الصناعات التقليدية والحرف المحلية باش يتناوش، وأبناء الجهة ينجموا يخلقوا فرص عمل جديدة مرتبطة بالثقافة والتراث. لكن في المقابل يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الإقبال السياحي والمحافظة على خصوصية القرية باش ما تفقدش روحها وأصالتها، لأنه اليوم سيدي بوسعيد ما عادش فقط فخر لتونس لكنها وليت ملك للإنسانية الكل. كل حجر فيها وكل باب أزرق وكل شباك يطل على البحر وكل سقاق ضيق أصبح جزء من التراث العالمي. وتونس اللي عندها حضارات عمرها آلاف السنين تزيد اليوم صفحة جديدة في سجلها الحضاري، وتنضم سيدي بوسعيد لقائمة المواقع التونسية المصنفة عالميا كما كارتاج، الجم، القيروان، ومدينة تونس العتيقة، وسوسة، ودقة، وكركوان، وجربة، وحديقة إشكل الوطنية. في الختام يبقى إدراج سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو أكثر من مجرد أخبار، بل هو اعتراف دولي بقيمة جزء من هوية تونس ورسالة تقول للعالم أنه بلادنا مازالت تسخر بكنوز حضارية وثقافية تستحق التثمين والحماية. ومهما تبدلت الأزمنة يبقى الأبيض والأزرق متاع سيدي بوسعيد وريحة الياسمين وإطلال الساحر على المتوسط عنوان للجمال الأصيل ووجهة مشرفة لتونس في العالم. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في عشويتنا لليوم، نحيل توا الكلمة العزيز ونشوفوا شنو باش يسمعنا، ثم نرجع لكم لمواصلة عشويتنا حتى لستة ونص متاع العشية.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: مرتضى الفتيتي نصيف الزيتون يا سيدي انسى. توصلنا للستة تسعة دقائق على موج اكسجين فيهم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام, ومرحبا بكل من التحق بنا الان. مرتضى الفتيتي اللي باش يكون اليوم متواجد على ركح مسرح لواء الطلق ببنزرت في عرض مشترك مع الفنان سوري الشامي انطلاقا من العشرة متاع الليل, يعني تقريبا اقل شوية من اربع سوايع مازالوا يفصلوكم على العرض المنتظر. على هذاك بالنسبة للي مازال يخمم حتى التوا ولا اللي مازال يحب يمشي, ما عليه كان يمشي يضمن تذكرته لانه تساكر ما عادش برشا, ومازالت موجودة الى حد الان في جيشي الحبيب بورقيبة في قاعة الفطناسي وكذلك في مسرح لواء الطلق ببنزرت باسعار 60 دينار بالنسبة للمدارج و 80 دينار بالنسبة للكراسي. مرتضى الفتيتي اللي يتواجد للدورة الرابعة توالي في مهرجان بنزرت الدولي, وأصبح مطلوب بشدة من جمهوره في بنزرت, بينما الشامي يتواجد للعام الثاني على التوالي بعد نجاحه الكبير العرض عمناول اللي يعني ما تفلتوش كما قلنا الفرصة انطلاقا من العشرة متاع الليل على ركح مسرح لواء الطلق ببنزرت, سهرة من أهم سهرات الدورة الحالية من مهرجان بنزرت الدولي تستنى فيكم. نتذكروا جيدا عمناول كيفاش زوز فنانين هذوما كل واحد كان العرض متاعه يعني بمفرده, وكانوا زوز عروض سولد اوت يعني امام شبابيك مغلقة. على هذاك ما عادش برشا اليوم يفصلنا على سولد اوت. على هذاك كيما قلنا ونذكروا تو لما التحق بنا الان, ما عليكم كان تمشيوا تتحاولوا وتقصوا تسكركم, مازالوا بضع التذاكر سواء في جيشي الحبيب بورقيبة في قاعة فطناسي وفي مسرح لواء الطلق ببنزرت. نذكر بالنسبة اللي تسائل على أسعار التذاكر 60 دينار بالنسبة للمدارج و80 دينار بالنسبة للكراسي. ذكركم ببقية العروض اللي باش تأثث برمجة الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. الليلة كما قلنا الموعد مع العرض المنتظر والعرض المشترك بين الشامي ومرتضى الفتيتي زوز نجوم في سهرة واحدة بعد غدوة 4 أوت. نجم كذلك من نجوم الفن العربي رامي عياش باش يكون متواجد على ركح مسرح لواء الطلق ببنزرت 6 أوت. العرض المنتظر كذلك وعرض زيارة, ونعرفوا الجول كبير اللي عرض زيارة في بنزرت ديما عرض زيارة يكون أمام شبابيك مغلقة كذلك في مسرح لواء الطلق ببنزرت عنده جو أخرى عرض زيارة في بنزرت. بوتشارت باش يكون متواجد, هو عنده دوبل ناسيوناليتي ماروكان فرنسي باش يكون متواجد على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت في سارية 9 أوت. 11 أوت لديفا أمينة فاخت, 13 أوت آدم, 15 أوت العملاق لطفي بوشناق, 17 أوت نجم الراب كازو, والاختتام نهار 19 أوت مع النجم العربي والتونسي صابر الرباعي. إذن هكا نوصلوا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء لنهاية حصتنا لليوم من العشوية. نتمنى وأن كنا خفيف ظل عليكم. نشكر مرة أخرى عزيز اللي رفقكم في الإخراج والإخراج الرقمي, مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية, ألفة الجندوبي في رئاسة تحرير, وأنا محمد الزراعي كوتي ميكرو. نقول لكم إلى أن نلتقي إن شاء الله لحد جاي, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: العشوية. العشوية.

0: كان ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة ذي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: سيت
1: بلاسيتا
2: بلاسيتا ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويت ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
6: اشنا يعني وتابع الضمان؟
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو غوفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebe Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebe Sopa Distrigo, irafqo ou bensih al karhabtek youdouk. Ou معاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو أفني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
10: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
12: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رمانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

مزعله جاي راضيه واجبر خاطره مزعله اللي شايف فيها اكتر من مره وردي حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بلا

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

0: فيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

24 أسعار التذاكر 60 دينار و 80 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسيجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع بوب ستار العرب الفنان اللبناني رامي عياش الثلاثاء 4 أوت 2026 أسعار التذاكر 30 دينار و 50 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسيجين أفام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو وشتر بشتر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: كرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

أسعار التذاكر 60 دينار و 80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أف أم. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع بوب ستار العرب الفنان اللبناني رامي عياش، الثلاثاء 4 أوت 2026. أسعار التذاكر 30 دينار و 50 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أف أم.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: لي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويلية حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشيه حتى نص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكراهب على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الانيقه والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزه فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

Radio Oxygène FM.

0: غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي.
1: راديو أكسجين FM.
0: وانت اللي

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
9: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.